لحلف السامن لتمثل لي السامن بدحن تصلحون عندن بيت ولا سارحنا منكم سامن عند ودينات وقدنا ما تعملنا اقلكم قن ريح واقنا لو قدنا بلد فنات حاليت قبت عاد وخارج عند ادالينا من العل ساعات مثلكم قن التلاليتو انتم ماسك دنقوا ببرنامجنا قلت تتابعونا بدق ما سايتنا عبايتا حيسان وحيسات ما تقبلتنا سلام هي ترسعنا كلكم قبت عاد وخارج عندك اكون برنامجات تلفزيون رتوفون تيسعات برنامج دارتكنا اقلت تمامت تصبرنا نحكم متقبلتنا في فنتوي كفاس منكم اوليت حلايت برنامج دارت كانا قلل سامن لنكست با منا عبي فنانينا وبزح جمهور لبا فناني زينب بشير منا فتويات حاليتا خوباي السمالات بالحلايتا مناسبة عيد مدينة باتع داق متعالت لحلايتا

من حلقة عباي فنانتنا فنانة زينب بشير هو باي سملات تبل قبولامكم لينا من تقبلتنا كما قلق بها لطفنا تحليت اندت قبتنا لسا حليتنا وبرنامجنا قل التلاليتو انتم ما هي مثلنا التلالو وتابعونا كل حلاية سلد حد قلنا قدمت الأولية إيرترها قريلات بل حلاية فنان موسيا قبر كريستوس قلنا قدمه قلكمتو قلنا دتليت مين حلاية تكون عما قد تهلق ناتو حلاية فنان كيتا عنداي لحليت لها كدرب لها قلنا قدمنت بدقمان هي نايمان حليت الدوليام كم سل هلينا قلق بلكمتو تابعونا ومثلنا التلالو لا حليتنا هي لها كدرب لها قلنا قدمنتو ديبا حليتو قلنا تعدم تابعتكم يتفنتينا

لو نقدم لنا حالي تابعو قلت له سألتنا عبايتة ما تقبلتنا كل ساعة من سنبتنيش تيب الوقت اللي تقدم كم سلهما أتنين للدقم برنامج ناتو أقلكم قلنا ريح واقنا لو قمدن باركايف اندا فتشنا لتفنا تحليت قبت عدو خارج كم سلهما بكل اللغات اللي تقدم حالي لنقدم التو برنامجتم اللي اندات لنا ديب الوقت اللي بزح فيديوتات كليب ديب جمهور من اللي قدموا لو شباباتنا ورو فنان ساميئيل قلق بقتو ساميئيل مكنن هي كيت السعري لا تبل حلايتو حاريام هلينا اقلن تتابعنا بدقمان قلنا قبلتو مثل برنامج دارت قناتو لليكم بدقمان أزيمة ديب حلايتو قلنا تعدي

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أما كتالة تركب زخبركم تعزبتنا كم يتوعلون نيلوم سوني 24 نحسة ساعة حموش استدالوها هقرون هقرون زيناتات حيزنا لكم كريم نازلنا أرسي ما سمرون مسارة بيتقون قام لكتابة تولد أبو مخانينا نم كتالكم بخبرنا عدمنا بغن ديار استزينا نفلم أبزوا ماكل حد شرعة أخبا قبرن قرأت أن متتاوك كايرس أنح سراح تتعفيفون ኣብ ደውባው ቀይሕ ባሕሪ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝዓለመ ስልጠና ተወዲቡ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ቀረብን ተጠቃምነትን ተተካአ ፀዓት ንምስፋሕ ይሰርሕ ኣሎ ቻይናን ግብፅን ክሳብ መጀመርታ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ዝቕፅል ሓባራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ኣበጊሰን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓድሽ ወተሃደራዊ ደገፍ ኣጽዲቑ ኣብ ሪፓብሊክ ጊኒ ብዝተኸስተ ምህማም ኩምራ ጓሓፍ ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ዝርዝር ዜና ኣብ ዞባ ማእከል ስሉጥን ፅፉፉን ኣገልግሎት ንምርግጋፅ ካብ ዝመፅእ ዓመት ዝትግበር ሓዲሽ ስርዓተ ኣተኣኻኽባ ግብርን ቀረፅ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها استعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط، تأهيل حول القضاء على الممارسات الضارة بإقليم جنوب البحر الأحمر. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 شخص في انهيار أرضي بمكب نفايات في قينيا. أهلا بكم مشاهدينا. أكد مسؤول فرع الإيرادات الداخلية بالإقليم الأوسط السيد مكنن برخت آب استكمال الأعمال الجارية في الإقليم لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب والجمارك في عام 2027. أوضح السيد مكنن أن دافعي الضرائب مطالبون بموجب الإعلان رقم 62 لعام 1994 بالإفصاح عن دخلهم الحقيقي وسداد الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك خلال النصف الأول من عام 2026 سجلت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبين أن دافعي الضرائب يصنفون إلى ثلاث فئات تضم الفئة ألف نحو 1200، والفئة باء نحو 18000، والفئة جيم نحو 43000، إضافة إلى 38000 من مستأجري العقارات المصنفين ضمن دافعي الضرائب.

كما أوضح أن 34,550 من إجمالي دافعي الضرائب مسجلون حاليا ضمن فئة غير النشطين. وأشار السيد مكنن إلى أن عدم سداد الضرائب يترتب عليه وفقا للمواد 355 و356 و362 من قانون العقوبات عقوبات مالية وعقوبات بالسجن، موضحا أن الفئة ألف تسدد الضرائب المستحقة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، والفئة باء من يناير إلى مارس، فيما تسدد الفئة جيم مستحقاتها خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وأكد أن عملية تحصيل الضرائب والجمارك تنفذ من قبل مكتب الإيرادات الداخلية وفق القوانين والإعلانات المعمول بها، مشيرا إلى افتتاح 5 مكاتب في الإقليم الأوسط لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل. وفي ختام حديثه أوضح السيد مكنن أنه سيتم تنظيم تأهيل يركز على تطوير قدرات العاملين بهدف تعزيز كفاءة تطبيق نظام تحصيل الضرائب والجمارك الجديد والمقرر إدخاله في عام 2027. نظمت في مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية استهدفت الشركاء المعنيين بالقضاء على الممارسات الضارة، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 من أغسطس الجاري، بهدف تعزيز الوعي والجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات في المجتمع. ونظمت الدورة اللجنة التنسيقية للقضاء على الممارسات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمشاركة ممثلين عن أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية واللجان المصالحة. وتناولت الدورة التي نظمتها اللجنة التنسيقية المكونة من فروع العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة عددا من الموضوعات، من بينها حقوق الأطفال والمرأة وأهداف وأهمية تسجيل المواليد والممارسات والعادات التقليدية وتأثيراتها، إلى جانب القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة وسبل معالجتها. كما تضمن التدريب شرحا حول الممارسات الضارة من المنظور القانوني والأثار المترتبة على ختان الإناث وغيرها من الممارسات، بما يسهم في تعزيز فهم المشاركين لآثارها الاجتماعية والصحية والقانونية. ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز العمل المنظم للقضاء على ختان الإناث وزواج القاصرات والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في سلوكيات المجتمع. وفي كلمته الختامية دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي، دعا المشاركين في التدريب إلى الاطلاع بدور فاعل في إنجاح الجهود التي تبذلها اللجنة للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز حماية حقوق الأطفال والمرأة. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنها تعمل على توسيع وتحسين إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المتاحة في البلاد. وأوضح مدير فرع الطاقة المتجددة بالوزارة السيد تسبايك بريهوت أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين استهلاك الطاقة المنزلية وضمان كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للأغراض المنزلية، مشيرا إلى تنظيم إرشادات وتدريبات مهنية للعاملين في مجال تطوير المواقد المحسنة ومواقد الطبخ والأفران. وأشار إلى أن الموقد المحسن الذي توزعه وزارة الزراعة على المواطنين والذي بدأ استخدامه بصورة تجريبية عام 2000 يعد من النماذج المحلية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنزلية، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة منه ارتفع إلى نحو 200,000 أسرة نتيجة برامج تدريب المدربين التي نفذت بهدف توسيع استخدامه على مستوى البلاد. وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة المتوفرة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يتوسع بصورة ملحوظة في القطاعات المنزلية والزراعية وغيرها. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، أوضح أن القدرة الإجمالية للمصادر التي تم تطويرها حتى الآن تشمل 34 ميجاوات في دكة محري و2 ميجاوات في محيط أسمرة، إضافة إلى 2.25 ميجاوات في عرز وميدما. وأضاف أن فرع الطاقة المتجددة يواصل تنظيم برامج تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب، بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات الفنية، مؤكدا مواصلة العمل على توسيع هذه البرامج. وفي ختام إفادته دعا السيد تسباي الأسر إلى رفع مستوى الوعي بشأن الاستخدام الآمن للطاقة الشمسية وتجنب الاستخدام غير السليم وما قد يترتب عليه من مخاطر، مشددا على ضرورة أن تتم عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بواسطة مختصين وأن تزود بوسائل حماية مستقلة من الصواعق. كرمت مدرسة لاسالي الابتدائية والمتوسطة الثانوية بمدينة كرن في 23 من أغسطس الجاري 98 طالبا وطالبة من

متفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن وامتحان الشهادة الثانوية للصف الثاني عشر، إلى جانب عدد من المعلمين النموذجيين وأولياء الأمور. وشمل التكريم 55 طالبا وطالبة حاصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن، و43 من المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية ممن أحرزوا أكثر من 3 نقاط، من بينهم 11 طالب حققوا العلامة الكاملة البالغة 4 نقاط. كما

المدرسة من عام إلى آخر يعكس أثر هذه الجهود. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين، داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة. من جانبها، أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند مكيل أن النتائج المتنامية التي تحققها المدرسة تعكس قوة الشراكة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تجربة مدرسة لا سالي تمثل نموذجا إيجابيا يمكن أن تستفيد منه المدارس الأخرى. وتشير سجلات المدرسة إلى أنه خلال العام الأكاديمي 2025-2026 شارك 218 طالبا وطالبة في الامتحان الوطني للصف الثامن، نجح منهم 214 بنسبة نجاح بلغت 98%. وفي امتحان الشهادة الثانوية شارك 134 طالب، حصل 86 منهم على درجات تؤهلهم للدراسة الجامعية، فيما حصل 28 على درجات الدبلوم لتبلغ نسبة النجاح الإجمالية 85%. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تقديم عدد من التبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ودعم رعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، قدمت رابطة الجالية الإرثية في كسرى بالسودان تبرعا قدره 10,000 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. كما قدم مواطن إرثي مقيم في مدينة كاتر نيوهولم بالسويد تبرعا قدره 12,000 نقفة لصالح الصندوق. وقدمت الجالية الإرثية في مانهايم وضواحيها بألمانيا 4,230 يورو، فيما تبرع إرثيون مقيمون في إتبيري بالسويد بمبلغ 64,000 كورونا سويدية لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي سياق دعم أسر الشهداء، قدمت أمرات مسواتي وشويت مسواتي بدلا من إقامة مأتم لوالديهم الراحل مسواتي قبره وتولدو مبلغ 50,000 نقفة لدعم لأسر الشهداء. كما ساهم المقيمان في هولندا إفريم نأمن وهزباويت برهاني بمبلغ 720 يورو لصالح رعاية أسر الشهداء. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الأسرية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، والتي تم صرف 8.35 مليار يورو منها بالفعل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان أنه مع تصعيد روسيا لهجماتها، فإننا نكثف جهودنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وسنوفر لها ما تحتاجه عندما تحتاج إليه. أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق تدريبات عسكرية مع نظيرتها الصينية بالأراضي المصرية في النسخة الثانية من تدريبات نسور الحضارة. وقال المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. وأوضح أن التدريبات يجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. وتتضمن المراحل الأولى للتدريب بحسب المتحدث تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكل الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بالتدريب. قالت حكومة كينيا أن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخص بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخا مجاورة. وذكر بيان الحكومة أن الانهيار وقع في منطقة جيسيبا بكوناكري، مضيفا أن عدد القتلى بلغ 30 شخص وأن ستة أصيبوا بجروح بالغة، بينما أصيب 16 آخرون بإصابات طفيفة. وتتواصل عمليات الإنقاذ في موقع الانهيار الذي قال شهود أنه كان كبيرا بما يكفي لدفن مبنى سكني وعدد من المساكن الأكثر هشاشة. وقالت ديجنابو توري وزير الإدارات الإقليمية في غينيا
يوم الخميس أن الحكومة ستغلق المكب بسبب الخطر الذي يشكله

خاصة خلال موسم الأمطار الحالي، مضيفة أن النفايات سيتم نقلها إلى خارج كوناكري. أجلت السلطات عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية مطلع الأسبوع، وتلقى عدد آخر أو أوامر بالمغادرة مع وصول حريق غابات إلى ضواحي ثالث أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون محليون أن حوالي 42 ألف من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم حاليا، بالإضافة إلى 45 ألف آخرين يستعدون للإجلاء مع اقتراب حريق هوك من شمال رينو. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي ألسنة اللهب وهي تقترب من الطرق، وظهر مقطع فيديو التقطه شهود وتحققت منه رويترز دخانا متصاعدا من التلال فوق الأحياء السكنية المجاورة. وأعلن حاكم الولاية نيفادا جو لومباردو حالة الطوارئ في إقليم واشو الذي يضم مدينة رينو وأجزاء من بحيرة تاهو، وظل مطار رينو تاهو الدولي خارج نطاق الإجلاء، وظلت الرحلات الجوية التجارية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. استعدادات لإدخال نظام جديد لتحصيل الضرائب بالإقليم الأوسط. تأهيل حول القضاء على الممارسات الضارة بجنوب البحر الأحمر. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. ومقتل 30 شخص في انهيار أرضي بمكب نفايات في قنيا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مناسبة 53 سنة عيد حريتنا بزح حليته وبزح برنامجات اللي تقدمها فنتوي دي بستاديو مسمرة من الرهين بزح حليته أقول لك قالت أم علا شرح بكل لقاتنا طولة تقدمها من ذات لينا حلاية ساهو الدولية ملينا حلاية فنان عبد الله عمر قل نقدم أقول لكم تو قلن ذات ليت ما هي أسك مدينة باتعتو قل ندرب بكم مناسبة فنكل بردو دي فنكل كل سنة لا طعمة ولا قرمة وقلا قالت أم علا شرح بزح حارليت وبزح برنامجات دي مدينة باتسعت اللي تقدمت تحلفة أوكاد أو التحلفة السنة اللي تقدمت حلاية براويت بفنان مصطفى أحمد قلنا قدمته لحليت قلنا ندتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت أنا مسؤولة ليكم أزيمة بدقمان تابعونا.

مثل برنامج جانت قناه لليكم ما تقبلتنا بتقبلتكم اليكم ازي مبدقما من اندت لينا سكاش بركاته قلنا الدره حلايتنا را مناسبه عيد حريه اللي تقدمت طلع حلايتنا حلايتها فنان كرار الامين قلنا قدم لكم تو قلنت ليت من حلايت عفر قلت لقناته نفر فرق السبريت بزح اللي تلا قدمه فنان احمد الدين او ابدرونا للتامر منا فتيات حليته حتى فيديو كليب حاريام لينا قر حلايتنا را فنان كرار قلنا قدماته بدقمان قلنا قبلتوا برنامج جارت قناة مسلوثة ليكم.

كل سامن كما قلو تابعوه قل ذكرت عند أم بيته وكد لهي لعلو فنانين قل ذكريات عند بيلنا وأزل هلا جيل هي لا حال فحليته ولا لحال فعل الأكت هي أكل أي تدي بمتصوت حريات دوري هي بقلو قلو لترى حليات يكونين كلن قومياتنا وكلن لقات لتقدم حليات دي ميدان أزمن عندت لنا اليوم لا وقت تمام سبت الله حتى حلايته قل نقدم حلاية عباي فنانتنا برات أنكر من نادي ميدان لا فريا حاليت حتى حلاية بتبات الدمان هي قل قبلت برنامج جارت أنا مسويت لكم أزي ما تابعونا وكلنا بحبر ندقب أنا لذت حلايتنا الدور.

من اللي قالت لنا حيسام وحيسات متقبلتنا دوليا من اللي لنا حلايت تعزيم سلام لا تبل الحلايت فنان أو بكر حج حسن مثل الفنان شاب أورين سالح اللي حلايت اللي بحبرتهم لا حلوة قل رئيناها من قبهية قل عمار للشرحتها قل قوة بحار كم سلوما قوة جو تعليم عافية قل كلهم دي عمل لتركبو لشاركو دي با فيديو كليبتا اللي حلايت اللي الدوليا ما سبت اللينا بحبر اندقب اناتو قل نرأي حلاية فنان او بكر حج حسن قل اندت ليت مهي ولا تعيدون بمن قبي دي بقومية تقري بزح للأمرة وبزح من لفتويات الهياتة حلاية ولا تعيدوا وبزحان فنانين مهي دي بلحلواتهم لنبرو خديجة آدم فنانيت عباي فنانيت نهي داق ما تسبت الليت قل نرأياتو قل رحلات فنان أو بكر حج حسن لحليت اندى تابعنا بدقمان هي قل أقبلكمتو برنامج دارتك أنا منكم وأقلكمتو اللي برنامج اللي قلت تتابعونا ورأيكم قلت هبونا دي من عزم دي بادوليات اللي حليت قل اندى تابعنا هي بدقمان قل أقبلتو برنامجنا التلاله لما تابعت بكيت الدقل كلنا دي من التمنه لحليت اندى تابعناه بدك ما انقلق بلتو برنامج دارت انا مسلوط اليكم تابعونا ومسلنا قتلو سيتش عبايتا.

كل سامن كما قلو تابعو قل ذكرت اند ام بيت وكد لهي لعلو فنانين قل ذكريات اند بيلنا وازل هلا جيل هي لا حل فحليته ولا لحال.

لفه على الكتيه اكل اي تدي بمصوت حريات دوري هي بقالو قلل الطرح حاليات يكونين كلن قومياتنا وبكلن لقات لتقدم حاليات دي ميدان ازمن اندت لينا اليوم لو كنت امام سبت الله حتى حلايه توجل نقدم حلايه عباي فنانتنا برات انكرم من نادي ميدان لفر يا حاليات حتى حلايه بتبات الدمان هي قلق قلت برنامج زارت المسوت اليكم ازي ما تابعونا وكلنا بحبر ندقب انا لذت حلايتنا الداور

من قالت لنا حيسام وحيسات متقبلتنا دولي عمل لنا حلايه تعزيم سلام لا تبل الحلايه فنان ابو بكر حج حسن مثل الفنان شاب اورين صالح اللي حلايه اللي بحبرتهم لا حلوه قلا رايناها من قبل هي قلعه.

مار لشرحتها قل قوات بحار كم سلوما قوات جو تعليم عافية قل كلهم دي عمل لتركبوا لشاركوا دي با فيديو كليب تا اللي حلايت لنا الدولية ما سبت هلينا بحبر ندقب أناتو قل نرأي حلاية فنان أو بكر حج حسن قل عند تليت مهي ولا تعيدون بمنقب دي بقومية تقري بزح للأمرة وبزح من لفتويات تلهياتا حلاية ولا تعيدوا وبزحان فنانين مهي دي بلحلواتهم لنبرو خديجة آدم فنانيت عباي فنانيت نهي داق ما تسبت الليل قل نرأياتو قل رحلاته فنان أو بكر حج حسن لحليت اندى تابعنا بدقمان هي قل أقبلكمتو برنامج دارتك أنا منكم وأقلكمتو اللي برنامج اللي قل تتابعونا ورأيكم قل تهبونا دي من عزم دي بادوليات اللي حليت قل اندى تابعنا هي بدقمان قل أقبلتو برنامجنا التلاله لما تابعت بكيت الدقل كلنا دي من التمنه لحليت انت تابعناه بدك ما قبلته برنامج دارت انا مسلوت ليكم تابعونا ومثلنا قلتها له سيتش عبايتها.

0: مرحبا كبرات تعزبتي كمي كنيهم تاوتر قدام تقرب لكم مدب سايدة حيزنا متسكينا لنا طبب تعبابيا دكنا تبل ولدي مال دكنا بسنا فلتقت كان بيوم كاب هتساناتهم كاب بنيشتهم انت داء تبو غيرنا كرسك حيزنا يوم صباح نقوهو وتسيئتهم نعم طرح زيكونان عخا نتهاجر كاء زربح مخانو اتفقكو ماي نبلن
1: كان علاما حصرا بالكا خنجلص تدا خوين نايزا مصحف نقحات ناي ولدي هبت عبابا يا دقنا ام براخ اجاما نكتبركت تقدميتي كسغرا زي دلوخو نغر نتايا جيجا حبريتا نخيلي كمولاد مصن حجي دليتات ناي دقخا مفلات ازي اغداسي
2: ولادنا كنت ندلي عوت كوينو وصلنا زين دلي سب الله ايبلني كل صعرو بهغوت منيتو دخامو صقو ندقو كسع صونه
3: انت دا تعذبنا يوم انت دا سمعنا يوم ولانا علتاو يكون كسمعوهن كلالنا ولانا اونتاو كن الرومان دحركوينا كاوينا كن بغس مالتي كي سمعك يا اخت الرومان يتقلني ها
4: ኣዚ ሃና ጽንጽቦት መጽሓፍን እዩ ተጻሒፉ ዘለና ዘሎ እሞ ኩላና ኣብ ቦታና ክነብባ ክንውከሰላ እሞ ናይ ጥናይ ህይወትና መምርሒ ኮይና ኣብ ስድራ ቤታት ክትክትፅልካ
5: ጽቡቕቲ ነገር ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ደሎ ንዓኻ ዝጎደለካ ኣብ ደቅኻ ክትምልኦ ትደሊኢኻ ትምህርቲ ዕድልካ ዘይረኸብካ ደቅኻ ካብ ዓብዪ ትደልዮም ኢኻ
1: ኣብ ህይወትና ክንመሓይሽ ተደ ኮይና ክንምዕብል ተደ ኮይና ንምሃር ኢና ካብ ከባቢካ ትምሃር ካብ ዕርክታካ ትምሃር ካብ ስራሕካ ትምሃር ካብ ጉድለትካ ትምሃር ካብ ምልጫታት ናይ ካልኦት ሰባት ትምሃር ካብ ምንባብ ትምሃር ካብ ብዙሕ ነገር ትምሃር ብኢኻ ተዓቢ
0: ሕራይ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ናእሽቱ ቆልዑ ክዓብዪ ከሎ ኣብቲ ምምእዛን ዝደሊሉ ግዜ ዝያዳ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም መሰደድ እዮም መሰቦ እስኪ ጴጥሮስ ኣብ ህዝቢ ከ ኣክድር ብ
1: እዚኣ መፅናዕቲ ይገበርኩላና ኣነ በዓል ሄለን ናይ ሳይኮሎጂ ምሁራት ኣለዉ በዓል ሰለየ በዓል ድያቆን ንምርሃው ኣለዉ እዚ ናይ ስነ ሕብረተሰብ ክኢላታት
0: ኣዴታት ክነቕዚ
1: ምለስላ ፅቡቅ መስለኒ
0: እስኪ ሄለን ክንበክሎ
5: ኣጂ እቲ ባህሪ ዝዓደለና ኣለና ኣዴታት ሲ ምስ ደቅና ንምስርቶ ፍቕሪ ብመንፅርታ 9 ወርሒ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዚኣ ኣላታ ሓለፋ ዳሓር ነዛ ሓለፋ እዚኣ ኣቦ ክወስዳ ይኽእል እዩ ብብዝሒ ግዜ ብምሕላፍን ፍቕሪ ብምርኣይን ኣብዚ እውን ብብዝሒ ዝረቢ ምብህሃል ናይ ምብህሃል ዝምድና ናይ ክፉት ኣእምሮ ሃሊካ ናይ ምስማዕ ብቕዓትካ እዚ ከዓ ናይ ኣደይኮነን ናይ ዝኾነ ቦታ ክትክእ ይኽእል እዩ ሕጂ ብዙሕ ኣይኮነን ገለ ቦታት ምስ ደቆም ዘለዎም ዝምድና ልዕሊ ታደይ እዩ ሕጂ እዚ ግን እቲኦም ኣቦታት ተሪኢኻዮም ሓቆም እዮም ዋላ ስኻውን ትፈትዎም ነቶም ኣቦታት ማለት እዩ ታኣስር እንታያ እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለና ምስ ደቅና እያ ትውስና ሕጂ ኣዴታት እቲ ባህሊ እውን ይሕግዘካ እዩ እቲ ባህሪ ይሕግዘካ እቲ ባህሊ ከዓ ይሕግዘካ ሕጂ ነደ እቲ ቆልዓ ዝያዳ ሓላፍነት ኣደ ከም ዘለዋ ገይሩ እቲ ባህሊ ኮስኪስና ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ግዜና ምስ

0: بتوسخ اذا مسحب زيان من تقدسهم الى حسب نمرحت هيمانوت كي تلفون مالتي مهنياتو بزعبه تعابيا قلع بزح زغزغ سلا زخونو بزح من قدو نزا مسحب زيا كدسوا صبقي زرابزي حياني لي
1: ابابزا نمقطعتي بزملكات مقطعتي بتي نيموت داتا وصيت وتريو كلها ارامي يكونن حناطي ايكونن تصنفلطتاو حقي نسي مصبعتي مقطعتي نخنوقد كن نتاي نخنوقد لنا مجمرتا اخا تبل سلازي مقطعت خنوقد تخينا اننت كنوقد كنكل علينا ودايد خمس خون قاليد خمس تكون سلامنتاي الكانت زفصمو اسخ خمس بلكايو وسيدكا نعوم زيد اللي حسيان صعبينن زلو مقطعتي تسعب سلازي فصمنت كن زي له بهوت كتعمن كل لك سلازي اننت كاب كابقى تعال يومو بدحريو تزفصم نغرات بخمي منقدي الرمو تي استبحله نقحات يدلي بحفشا اذا مصحف زيا ناب حد اختبصحو تدلي التقعز تصوي منقديا الى يحسب حنياتو ناب حد اختبصحو زدلخا مجمر تحت فلطو زلكا بين خناو تبصح منقدي اخا تفل زلك منقد زي فلت اسب ناب تزدليو بوتا كبصح يكلني سلازي الرومات قلعو لنفسو من هاجرو من صدرو من زخونو قلعو خنا عبي ندل انت دالنا اتمنقد انت يخو ندلو سلازي حنتي استصرغت منقدي استصنع منقدي كوينا رخيبيا سلازي منقدنا كنسعد كم زي بلنا منقدنا فلاين نتعابيا دقنا تملكت صفوف منقدي كم زلنا تكبراب كله بزنس كتعوت تخونكا استديو نغير كتعوت تخونكا كو بزعبو افلطو كله كخيل الله مصنعات كتكبر كخيل لك بزح نغرات اقدمك اختغبرو زلكا نغرات الله قدم مولاد كاون ولاد كمي حتعبيو تفلط ازيا انا صيتنا قداسيتن مصحف بمخانا دقيمه يوهانا ابلك بيتر
2: صبقنا اذا مصحف زيا تزاديو مسلو زلو بزعت صبق طرح مزراب مدران متان كيكون سلامون تاينيرو اكل تبع التيم بيبيا ديدو لما تبكل تبع التي طرح ديكو صاحب ساعات كنبب كم تخيل كن سم سم بابا طرح كردا خمس خيل انا مجمر تاخذ خا خرد له خناتو بتمسطو خاب زنبب كون مصحفتون سلاز خوت معناتو انت تحتكم كم زلكان اندا غوتيت كانون سله تزنتو مالتي تا مصحف معاكم وليده زعما خمتن انا خبت مهار كلها استطعس كلها تبزح يا دغور كوا بعتسي او ودي سقاب كنديد خو ويكا غواليس قاب كنديد خو سنا امره واسيا كي تردان نيشت يتمثل كنك حجي فلاي مستمكرو مستفادي مصحفتو من ريو خلهو تتعسكو يبزح سلاز ملقتين تاين مالتي انا تم حجي حداد مصر زلو قلو زعيو زلو صباح كي تعزس كم بوبا مهركو بديك على العالم زي حنت خينا حجبتي بوق طرح كند مخات كاس قرمتين بابايون كان فتنا سلاز خيل نابنت ابغز 13 113 زلو بزعبا ولفن متكخن تايسكال لها ولدنا اتكخي مسخون بقول كنزرارب علينا الكا زخا بتعلان رايو بسنا مكبر بيقولوا ببهل نقولوا ازي حدا خبتي حدا سمنا نوري زين ددي سلاز خمس عينات نوريتات مس دقنا كوفيلنا مخا سي مزرراب ريكوغنيشن ما هاب ديكونن مقبالو ديكونن تقودلات قلقلس كيف تزارب كاتقص علون علو اف نورو تخوينس بقى بنورو تراح انداغاركا فتسي مخاو اخر حكم زرلون مقبارو دو مابات مستطع عبيانا خون خلقونيزيس بخري خاري خاي موناتو ساس قرب اسكفا بيلاتني موناتو سامترش سكاقا لو ادخا تدا حسار غوغنيشن يبكاب قد مخمس يهون كتكخايو ني خو معنات نغرات سي يحجزو دينا دلا ولا نغدو زي حنت لا خلايتي قرب كبد بالنون لو زي مصحف زي اسكاب كندي اخا انا بزحت مصحفتي توكسكا ام بيبكا خمس غبركا ودي ايو سلازلو ازي سنفت تاوزوني مرتعطه تقريبا كان لا خا من زغل نغر بزح حلو كن اسكاب كندي انا تنهنا بحالي كبرتات

هسه ما معنا 45 حجي اتنزل طرفنا كل سبيزانا بحن سبعتينا اينا سختيتنا يو حجي تزل طرفنا انقاقحون فرماجون كنت اقامينا مالتيو اربعة انقاقحو انقاقحو خل قزي كنا صبرو خلنا ولا خلق مقبل خنقبر صبوئي تدي كوينو خا رئي ابيلنا تتنقعنا كنقل بطو صبوئ مخنياتو زي تبالاشا وانقاقحو اندحر دعا خوينو عصرت انقاقحو سابيرنا حانت اندحر دعا تبالاشا عصرت يخون قحفينا مالتي سلازي تتنقعنا انت دعا عزينا نترطرو خينا خلق مقبلي اما قبل ان دا قبرنا خن نقلبو طوط ابو ايو

فرماجو خنك ندلي خنكيو نخلينا دايب اللو خنقبرو نخلينا نقاقحو سلزلوه بتنقاقحو كتحا حزلنا سلزخل كمزي عقيرنا أفرش كان أتوائنا كمزي عقيرنا تنزيت الحنان نقاقحو بسيسنا فرماجو نسنسنا أفرنو خان أتوائنا فرماجو خنك تدلينا خا كنك يون خالينا والحادة تقام يبلون فرننا عرسينا لا كيح مسبلتلنا أوتينا نميقبين الدلوة هفتم زبلت حملي كوين أهلنا لا مالتيو كم تزبلكو انت الأخنا فوقس دلينا خا فرماجو خنك تقام يبلون نقاقحو سلسة عيمنا زلنا قد تحا حزلنا سلسة قلبة نقاقحو

0: مرحبا بكم حسام وحسات من الطابلة التلفزيون أريتريا. كهم سيكون من خلال الساعات لا دوري هلا أخبار كل غرائكم تسلف أرس أخبار. عكم غلي مقاش بركة سفير محمود علي حروي أت مديريات هيكوتا وسنيت برنامج عمار زيارة سجلام. وزارة الطاقة ومعادن بدل طاقة قلة لتوسع ولتحايس تقدم كم سنة ليت شرحت. تغليم قبلة بحركة حب خصوص أبديوت عواد دي الرأي تأهيل تهيبام. حكومة جمهورية كونغو وحشم ام 23 اتفاقية سلام قل لفرمون تقدرهم 6 مربي انبتهم. اسرائيل مسكوبة سوريا قل تسنى قبل هلا جهد للعنكف مصدر عسكرية تنسك مثل اللي تشرح. ات مضاد صحي امريكا ترل اللي تبقوتنا الدبع ات دوارات الدمار عبي كمسل اجري تحبران. تفاصيل الأخبار. حاكم مغلم قاش بركة سفير محمود علي حروي يوم 10 أغسطس مديريتها هيكوتا دار الدوائح فيسكو لتركب خزان فانكو تسمو كم سلوما مديرية السني دار الدوائح فانكو لتركب خزان فانكو راوي اندبت حم محبر تعاون مجلبة عاسا لقبها الله وراتات جلبوت عاسا رأى ومثل أنفار محبر هتقام. مسؤول فرع رزق بحر سيد برهان مبرهتو تهبى شرح مثل وزارة حرس وهيئة زرع وأنواع بمتعاون سنة 2018 أسس خزان تواب عاساتات كمسل أنبتا ومحبر تعاون مجلبة عاسا كمسل تأسسا كمسلو ما تأهيل اندت نزم آلات جلبوت عاسا اندت وجد علم لا ورات كمسل أنبتا شرحام. سفير محمود ابترتو التغليم لتركب خزانات تعمار مصنو حرس وتواب أنواي ترت عباي لأقدة كمسل الله حساتات لبوت هيني اتدمان مونت نبرة لبودور اب قلق قلق مسلئي لترأدي بشرح انفار محبر بلت وقالت ما تنزام قلق دمو دارت هيني اقل تتعاون مسلم اتفاق ادام. مدير السنهي وهيكوتا عفوا مديرين مديريات السنهي وهيكوتا هي سكان اتمتنفع وحفزتنا الى خزانات مشاركتهم قل الازيد وتوسام أنفار محبر تعاون مجلبة عسى بترتهم أباقلوا ركبوا وبخط شغل منابرتهم سايركم سرلو تشرحوا اتخزانات لها لبع ابن حرق السرق السبتي قدر حكومة متحد سرق التيد تطلقوا لكن دي بنتو حاكم غليم قاش بركة سفير محمود علي حري اتدار الدوائح فانكو بمعاونة شعب وإدارة غليم تتبنى لهليت مدرسة مقباية درجة اندابتها ورات بناها رأى. وزارة الطاقة ومعادن وجدت متنفع بدل طاقة قل اللي توسع والتحايس تقدم كم سنة اللي تشرحت. مدير فرع بدل طاقة السيدة التصفاي قبري وتقل إرينا لها بحبري اتحايسنا إلى كرس استهلاك طاقة كم سلوما أكدت بقعنا إلى اتمع الكرس للوع الخدمات لشك مشاكي قدمو كم سنة على وقت شرح أقلات اتحايس مقوبات حنت مدجة وقانون لقدمو قومات مهنة وتأهيل كم سلت نزمت أمرام أبقوي وزارة حرس شعب لتوزع مقوقات حانت سنة كلا ألف كم سلام بطل شرح السيد تسفاي هتلوك الدلي علبنا إلى أبلي لتنفع عائلات حد كلمة ألف باصح كم سلا لحبرام أتعدنا للتركب دل طاقة ناي صاحي والوال حفانة وهيدروجين كم سلوما كم سل شمل دي بشر طاقة حيت وراتات كرس حرس وبعد أبواسع اللي تقدم أبو كمسل هلا تحمد فقري تتركب منه كمسل اللي هي شرحان أسك الله بنوي لها عيمات طاقة صحيح بخصص التهبة حبر 3 و4 ميجاوات تكم حري كل ميجاوات دوارات أسمرة كل نقطة 10 و5 ميجاوات يعني أتعرزة وما يدمع كم شمل والتحام الدنقو بس سيتسفى عائلات متنفع طاقة صحيح فهموا من ده وقلوا دمانت لالو ما تنفعت منه قل الدقاقو دي بلات فاق الطاقة حي تألت وتدقتو أب مئمرت قل تقبا وأروحتو لقدرة حقا برك قل لقبا قل تفانا. ما مغر حي لجنة نوكوت عواد دي الرأي تقليم قبلة بحرقيع أقل سب شركة أجهزة عدل بوليس خدمات اجتماعية ولجان عريض من يوم عصر ساعة سكسر حتى أوغس اتعسب تاهيل الزمان اللي من فرعات عمل ومنقفة اجتماعية وعافية ومحبر وطن وارد أنسات إرتريا لا تكون لجان لتنزم تاهيل حقوق أجنيت وأوالد هدف وأهمية سجل الحياة سوالف عادات وتأثيره كذي وأقبوي بها الحوتو عواد دي الرأي أبعن قانون كم سلومة أتمدرت كشبة وبعد عواد دي الرأي لا ركز توضيح فايح تقدمام هدفنا إلى تأهيل فزاعات اندت وقالت تأبديوت كشبة وهداي عمر نعش دي بمجتمع تغيير طبيعة قل الأمس أب متحسر قل تشك توم حاكم مغليم قبلة بحر كياح سفير محمد سعيد منطايت كاتيمانا إلى تأهيل التاسمع كلمات لا لجنة لا تسرق الوراثة تقل اللي تعود تأهيل لنا سواء أنفار ترزاجة تقل اللي أقضوا فهنام أت مدينة كرن لا تتركب مدرسة أولايت مقبايت وكال أي درجة لا سالة أت وطني امتحان سامنا فصل ووطني امتحان عصر وكل فصل لحيسة فقريت لسجلوا ساعة وسمان درسايك مسلومة مسل سنه ثلاثهم مدرسين ووالدين جواز هبت تامن تصبط الخبر لي من حامد ابو بكر
1: ات مدينه كرن لا تتركب مدرسه اولايت مقبيت وكال اي درجه لا سالم وطنياي امتحان سامناي فصل ووطنياي امتحان عصر كلا فصل لحيصه فقريت لسجلوا ساعه وسمان درساي كم سليفوما مسل سنه ثلاثهم مدرسين ووالدين جواز هبت يوم عسرة وصلس أغوز جوائز لانس أو درسة حمسة وحمسة وطنياي امتحان سامناي فصل زياد سعى لامس أو أربعة وصلسية وطنياي امتحان ماتريك زياد سلس نوطات لسجلوا تقبؤهم لعصر حتى ابتمام أربع نوطات لركبوتهم لا جوائز نس أو عصر سس مدرسين ووالدين هي تسجل نقاط دور عبل أقدو كمتم هي تحبرام مدير نايلة مدرسة أستاذ هبتوم هايلي لبرنامج جوائز الدراسة مدرسين ووالدين لخلق قوة عبايكم تأشاره تكل حول الزيد مصليه اللي تفقري التآمر تنايكم تودحام رئيس لجنة والدين ابترتو مقرح اللجان والدين ومدرسين مهم كمتو اتلحبر زياد قل تقدم إلو أدفا قدام مسؤول فرع التعليم تقليم عن سبا أستاذ كفلاي عند مكايل هي لمدرسة سجل له اللي تتوقع لتمطف قريت تآمر تتردد على قسلاسية كمتا الشرع قل بعدام مدارس مسل سنيت كمتا حبرام مدرسة أوليت مقبيت وكالة درجة لسالم أكاديمياي دراسة عسرة عسرة وحمس وعسرة عسرة وسز اتوطنياي امتحان سامناي فصل من نشارك وكل متوعصر سمان درساي لكل متوعصر اربع باهلات ساعة وسمان متاي كم سليهما اتوطنياي امتحان كالي درجة من نشارك ومؤسلاسة واربع درساي سمانيا وسسناي ديجري عسرة وسماناي ديبلوما نقاط دا امتصاو سمانيا وحمس متاي كم حلفة وسائقة لا افهم
0: وزارة عمل ومنقفة اجتماعية تقل رشدوت صندوق أمانة شهداء تبرعات كم سنة قبل حبرد أباساس اللي جاريت إرترين تكسل السودان 10,000 نغفة قل رشدوت صندوق أمانة شهداء تبرعات بل اللي سميتو قل تذكر لي حزا من سكان مدينة كاترين هولم شويدن 10,000 نغفة جاريت إرترين سكان مانهايم ودوراتا جرمن 4,000 كلمت وثلاثة يورو ارترين سكان يوتوبري شويدن 64,000 كرونر تامرات مسواتي وشويت مسواتي ات اكان اود والدايوم مرحوم مسواتي قبر هو تولدو 5,000 نقفة كم سلوما سكان هولاند افريم نأمن وهزباويت برهاني 710 يورو اقل راعيوت عائلات شهداء برعاو خبر استشهاد نفر وزارة عدل قديم منادل يماني عقبات إن زر يوناس ات يوم 13 أغسطس ات 48 عمرو أب حمام استشهدام اتورح أغسطس 1975 ات قوات شعبية تحرير إرتريا لتحابرة منادل يماني ات مدت ندال تحرير ات وحدات أقار أسلح كبود وجيش قتال كم سلومة እቲ ቅስም ስናዓት በጣርያት ከም መስኡል ቅስም ሓቆ ሕርየት የኒ ከም መሓሽማይ ቃኑን እቲ ለጥፈናታ ሙዴርያት መሓሽማይ ቃኑን ተቕሊም ግብለት ክምሰሎማ መስኡል መታብዓት መሓክም ደገጊ ተቕሊም ግብለት እነገባ እገለ ሻዕቡ ወወጠኑ መትሰባል ከድማ ምሕር ባይቱ ሸሂድ ሙናድል ዕቕባፅን በዓል ፈራዕ ኣብ ስስ ውላቱ ዓደት ቀብርሄ ዮም 24 ኦገስት እቲ መቓብር ምሕርበት መንደፈራ ገአት ውዛረት ዓድል ኣብ እስትሻት ገዲብ ሙናድል የማን ዕቕባፅን ዘርእዮና ስለተሰማያ ሓዘነ ትሸርሕ እገል ዓኢለቱ መለያሙ እቲ ንዳል ወመሻቂቱ ኤማኖ ሰብር ዝሃበኩም ትብል ሓይሳብ መተቕብለትና ዲብ ኣኽባር ካርጅ ገለ ምትዓደ ሕኩመት ጅሙርያት ኮንጎ ወሓሽም ኤም 23 እትፋቅየት ሰላም ገለ ዝፈርሞ ለላተቕድሮም ስታት መርበይ ኣንበቶም ለመባደረት ዲፕሎማስየት ወካይል ክልኢቶም ልጃት እተ ስዊዘርላንድ ወዱ ኣስመኖ ህድግቱ ላትበፅሓ ከም ክፋልና ኢላ በፅሓት መፋሃመት ኣትካራም ኣብ ጥሮት ዘበጥ ግል ሊደው ክምቱ ተሓበራ ሕኩመት ጅሙርያት ኮንጎ ወሓሽም ስልሕ ኤም 23 ደንጎ በሰነት 2025 እቲ ቀጠር ለፈረሞ ተትፋቅየት ኣብ ጥሮት ዘበት እትፍዕል እንደይትውዕል ክምሰል ትካየደ ተቃሪር ለፍሞም እቲ ዓድ መቅርሕ ኣርዛቅ እቲ ጠልቦ ናድለህለው ዝያደ 100 ሓሽም ሰበት ኣለው ምስሊ ሓሽም ስልሕ ኤም 23 እምቡት ላሃላ መባደረት ዲፕሎማስየት በና ካፌ ትግል ትግባእ ክምሰለ ይትቀድር ወግም ልትሃየብ እቲ ቅብለታይ ክፋል ኮንጎ በገብልሃላ ንዓርወ ህጁማት ኣላፍ ኣንፋር ክምሰል ትቀትለው ወዝያድ 8 ሚልዮን ክምሰል ትሸዕተረው ልትሸራሕ መስኩበት ናይ ልዓድ ደማን ግል ትርከብ እታዓት ፍሩር ለልትረከብ ሓደ 15,000 ጀሽ ሕፍስ ሰላም ነዘመት መጅልስ ክራን ኣስቀላ ለትሰመ ተረት ክም ይኣግዳ ልትሸራሕ እስራኤል መስኩበት ሱርያ እግል ትስነ ገብልሃላ ጅህድ ለልዓንቅፍ ምስዳር ዓስከሬት ንስ ክምሰልህለ ትሸርሓ እሊ ለተሓበራ እስራኤል እቲ ዮም 23 ኦገስት እቲ ግብለታይ ናይ ልዓድ ኣብ ተውሳኪ ህጁማት ጣይራት ክምሰል ኣጅሬት ሓቆላ ትሸርሓቱ ኣባ ህጁም ዓስሮታት ክምሰል ተሓከሩ ለሸርሓት ሕኩመት ሱርያ ለምስዳር መስኩበት ልዓድ እግልቲ ትሓምረገ ለትነስአት ክምታ ሻኬትለት ሓቆል ሕጁም እሊ ሱርያ ወእስራኤል ለንዓር እገለ እልታውን ብበዓል ምግብ ኣሜሪካ ህድግ ክምሰል ወደያ ትሸርሓ እስራኤል እቲ ዮም 18 ኦገስት እቲ ምውዳቅ ፀሓይ ሱርያ ተለልትረከብ መርከዝ ቀዋት ጀው ህጁም ጣይራት ክምሰል ወዴት ለልትፈቀድ እትገብእ ህጁም ብዙሓት ድወል ክምሰል ትሰቀያው ልትኣመር እሌት ሱርያ ገብላላ ህጁማት መቕደረት ዓስከሬት ናይ ልዓድ እንዳ ሓወነት ናይ ኣሰሕበቦት ኣጀንዳታ እግል ተኣክድ ክምቱ መሓለሊን ስያሰት ትሸርሖም እቲ ሰነ 1967 ስያደት ሱርያ ላቱ ረወሪት ጆላን እብሸፍ ለፀብተቱ እስራኤል ተዓድ ሃለዮት ዓስከርታ እገለ ትወስዕ ኣው ትወስዑ ክምሰልሌቱ ለልትሸራሕ እቲ ምውዳቕ ፀሓይ ኣሜሪካ ትትርአ ህሌት ብቆት ነድ ድባዕ እቲ ድዋራት ደማር ዓብ ክምሰል ኣጅሬ ትሸርሐ እባነድ ኣስቅላ ሓደ 10,000 ሄክታር ድባዕ ክምሰል ቃህማ ለሸርሓዊ ተቃሪር ኣስቅላት ሓንቲ መራቐበት ክምሰል ኣታ ኣፍሃመው ውላየት ኔቫዳ ዝያድ ብዕድ ድዋራት መደረት ክምሰል ጀሬት እታ ለሓበረት ሕኩመት ኣሜሪካ እቲ ድዋራት ዝያድ 9,000 ሸዓብ ሰበት ሸዕተራ ሓለት በፅዓ ቅርርት ህሌት እቲ ዋስዕ ክፋል ኤሮጳ ወገለ ክፋል ኣፍሪካ ለትርአ ህሌት ሓፋነት ዛይደት ለሰበበቱ ነድማ ደማር ዓብል ኣጀረ ክምሰለላ ተቃሪር ሸርሖም ለብቆት እታሪክ ቃረት ኤሮጳ ለደቀበ ክምሰልቱ ተቃሪር ለኣፍህሞም ከግድም ሓይሳብ መዋሒሳት መተቕብለትና ግላ ሰዓት ላለዳላ ኣኽባር ቀበጣዓዱ ካርጅ ዲብላታም ሃላ ኣርእስ ኣክባር ብድግማን ሓከም ኣቕሊም ጋሽ በርካ ሰፊር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ እቲ ሙዲርያት ሃይኮታ ወስነይ እቲ በርናምጅ ዓማር ዝያረት ወዳም ውዛረ ጣቐት ወመዓድን በደለ ጣቐት ግል ልትወስዕ ወልትሓየስ ቀድም ክምሰልሌት ሸርሓት እቲ ቐሊም ግብለት ባሕር ቀያሕ ብክሱስ ኣብ ድዮት ዓዋዲ ዴራይ ታሂል ተሂባ

حكومة جمهورية كونغو وحشم ام 23 اتفاقية سلام قل فرمان لا تقدر ستات مربي انبتو. اسرائيل مسكوبة سوريا قل تسنى قبلها لا جهد للعنكف مصدر عسكرية نسك مسل الليت شرحام. اتمو ضغط صحي امريكا تترقل هالليت بقوت ندبع الدوارات دمار عبي كمسل اجري تحبرام. متابعتكم محمد.

عبر إسرائيل تمال عسران سلستن نحسا عبر دوبا وشنغت هاجر توسخي متقعة أير كم زكيرت دحر مكل حيوم بتدب دب عسر تتات كم زقو سولو زقلت من قسط سوريا اتسو قمتي تهاجر النمزرا كم التوسد خسي سلوم يخون بر إسرائيل اتدب دب قبل علي سراويتا متقعة كاينو استوطنو مليشاتات علامة زقبرة من بارو أفليت ألام دحر زين اي تمالي متكاعتي سوريان اسرائيلن وطرن مهدا بمنغونينة امريكا زر رب كمزا كيدا يكال حلوم اسرائيل بعصر شمونتن حسا ابا سمينا ومعراب سوريا ابا زر كمربر حيلا اي دبداب نفرتي مكيادا زفلت كوينو اتسقومتي كب حيالو وقنات كنيني كموتو تاني حلوم ازاب سوريا زكيار زلو متكاعتي تات عامي مكلي خال تهاجر نمدخام ناي مسفحفح اجندان ناي مسمار مخانيوم تنتن تبوليتيكا زتاقصوم أبشحن تعطى 267 لألاو قزاء سوريا نزخونا روراتات غولاند بوق زحزت إسرائيل أبتهاجر واتهدراو هلاوة تسفحو كمز الله يقلت أب معرابة وشانق حبرات منقستات أمريكا تخصيطو بزولو حرقة بارع مرور أب أكبابي كبير عنوات كمزواردة تغاليحوم بتكتر وعز تنقو بارع زاقيت أستاد عصر تحدى شح هكتار جاكا كموخن كلو غنا أب تحتقو تصر كمزي وعلى رديهم كفلها غر بينافدا حلفي كالوت كبابيتات تحاسيا كمزلا استغاسة منقستة أمريكا أب تكبابي لعلي تيس عاش حزبي بممزبالو حسوسنا إيوان حرقة دنقاقية تأوي جلوم بسفيح كفال أوروبان غالا كفال أفريقان استخصتا كتر وعيز أسعبو حرقاتات بارع ونكبير عنواتي ورد كمزلو تسبت سباتي تغصوم اتا حرقا أبا تاريخ أهجور أوروبا اتزحي لمخانيهم تسبت سبات زردقوم زينا نمززام كندنات بتاعت غدق مالكم أما حداري زباقاش باركا أبنو الزباطة تسنين حيكوتان بتسات فوكم زتقبر زلو مدبات لمعات تعزيبهم منيستري تساعات معدنن كربن تتك أمنتن تتكا تساعات نمسفحن نممحياشن يسرح اللوم أبا زوبا دوباوك إيح بحري قودة تلنتات الموقار زعلما سلطانة تودي بوم تشاينان قبطن كساب مجم مرياز متصور حمس كرمز غطل حبراوي الممر حيلا أيرا بقيسان أوروبا أو حبرات نيوكرين العل شوعات بليون دولار زواجو حدش وتهدر وده قفاز ديقوم أبي ريبابليك جيني باستخدام مهمام كمرا وقحف بوحدو ثلاثة سبات ميتوم زينة تزازيم الله سنة مشت

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم الكاشبركة يتفقد البرامج التنموية الجارية في مديريتي تسني وهيكوتا.

وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. تدريب حول القضاء على الممارسات الضارة بإقليم جنوب البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمكب نفايات في قينيا. قام حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي في 22 من أغسطس الجاري بزيارة تفقدية إلى سد فانكو صامو في مديرية هايكوتا وسد فانكو راوي في مديرية تسني لمتابعة أعمال الجمعية التعاونية للصيادية الأسماك والتباحث معهم حول نشاطهم. وقال مسؤول فرع وزارة الثروة البحرية سيد برهان مبراتو أنهم أطلقوا برنامج التربية للأسماك في 6 سدود في العام 2018 بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة القلال والمواشي وإقامة جمعية تعاونية للصيادين ومدهم بالمعونات اللازمة. وأكد حاكم الليم السفير محمود أن السدود في المنطقة تساهم مساهما كبيرا في تطوير الزراعة المروية وتحسين الثروة الحيوانية. من جانبهم حسم مدراء مديريتي تسني وهيكوتا السكان على زيارة مشاركتهم في استخدام السدود والحفاظ عليها. وأفاد أعضاء جمعية تعاونية للصيادين بأنهم يكسبون رزقهم من فرص العمل التي وجدوها. في غضون ذلك زار حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي الحوري المدرسة الثانوية قيد الإنشاء في ضاحية فانكو وذلك بالتعاون بين الأهالي وإدارة الضاحية واطلع على سير عملية البناء. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنها تعمل على توسيع وتحسين إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة إلى جانب تعزيز الكفاءة في استخدام مصادر الطاقة المتاحة في البلاد. وأوضح مدير فرع الطاقة المتجددة بالوزارة سيد إسفاي قبرهيوات أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين استهلاك الطاقة المنزلية وضمان كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للأغراض المنزلية، مشيرا إلى تنظيم إرشادات وتدريبات مهنية للعاملين في مجال تطوير المواقد المحسنة ومواقد الطبخ والأفران. وأشار إلى أن المنقد المحسن الذي توزعه وزارة الزراعة للمواطنين والذي بدأ استخدامه بصورة تجريبية في العام 2000 يعد من النماذج المحلية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة المنزلية، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة منه ارتفع إلى نحو 200 ألف أسرة نتيجة برامج تدريب المدربين التي نفذت بهدف توسيع استخدامها على مستوى البلاد. وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة متوفرة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية يتوسع بصورة ملحوظة في القطاعات المنزلية والزراعية وغيرها. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، أوضح أن القدرة الإجمالية للمصادر التي تم تطويرها حتى الآن تشمل 34 ميجاوات في دكة محرية و2 ميجاوات في محيط أسمرة، إضافة إلى 2.25 ميجاوات في عرزة وميدما. وأضاف أن فرع الطاقة المتجددة يواصل تنظيم برامج تدريبية تجمع بين جانب النظري والتطبيقي بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير القدرات الفنية، مؤكدا مواصلة العمل على توسيع هذه البرامج. وفي ختام فرته دعا السيد إسفاي الأسر إلى رفع مستوى الوعي باستخدام الأمن الآمن للطاقة الشمسية وتجنب الاستخدام غير السليم وما قد يترتب عليه من مخاطر، مشددا على الضرورة أن تتم عملية تركيب الطاقة أنظمة الطاقة الشمسية بواسطة مختصين وأن تزود بوسائل حماية مستقلة من الصواعق. نظمت في مدينة عاصب دورة تدريبية استهدفت الشركاء المعنيين بالقضاء على الممارسات الضارة وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 من أغسطس بهدف تعزيز الوعي والجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات في أوساط المجتمع. ونظمت الدورة اللجنة التنسيقية للقضاء على الممارسات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمشاركة ممثلين عن أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية ولجان المصالحة. وتناولت الدورة التي نظمتها اللجنة التنسيقية المكونة من فرع العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة عدد من الموضوعات من بينها حقوق الأطفال والمرأة وأهداف وأهمية تسجيل المواليد والممارسات والعادات التقليدية وتأثيراتها إلى جانب القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة وسبل

معالجتها، كما تضمن تدريب شرح نحو الممارسات الضارة من المنظور القانوني والآثار المترتبة على ختان للناس وغيرها من الممارسات الضارة، بما يساهم في تعزيز فهم المشاركين لآثارها الاجتماعية والصحية والقانونية. ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز العمل المنظم للقضاء على ختان للناس وزواج القاصرات والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في سلوكيات المجتمع. وفي كلمته الختامية، دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي المشاركين في التدريب إلى الاضطلاع بدور فاعل في إنجاح الجهود التي تبذلها اللجنة للقضاء على الممارسات الضارة وتعزيز حماية حقوق الأطفال والمرأة. كرمت مدرسة لاسالي الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة كرن في 23 أغسطس 98 طالب وطالبة من المتفوقين في الامتحانات الوطنية للصف الثامن وامتحان الشهادة السنوية للصف الثاني عشر، إلى جانب عدد من المعلمين النموذجيين وأولياء الأمور. وشمل التكريم 55 طالبا وطالبة حصلوا على أكثر من 90 نقطة في الامتحان الوطني للصف الثامن، و43 من المتفوقين في امتحان الشهادة الثانوية ممن أحرزوا أكثر من 3 نقاط، من بينهم 11 طالبا وطالبة حققوا العلامة الكاملة 4 نقاط. كما جرى تكريم 16 معلما و5 من أولياء الأمور تقديرا لدورهم في تحقيق النتائج المسجلة وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في دعم العملية التعليمية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عبد المهيلي أن برامج التكريم يسهم بصورة ملموسة في تحفيز الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن التحصل المتواصل في نتائج المدرسة من عام إلى آخر يعكس أثر هذه الجهود. وأكد رئيس لجنة أولياء الأمور أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين أولياء الأمور والمعلمين، داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكيل أن النتائج المتنامية التي تحققها المدرسة تعكس قوة الشراكة بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن تجربة مدرسة لاسالة تمثل نموذجا إيجابيا يمكن أن تستفيد منه المدارس الأخرى. وتشير سجلات المدرسة إلى أنه خلال العام الدراسي 2025-2026 شارك 218 طالب وطالبة في الامتحان الوطني للصف الثامن، نجح منهم 214 بنسبة نجاح بلغت 98%. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تقديم عدد من التبرعات لصالح صندوق أمانة الشهداء ودعم رعاية أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، قدمت رابطة الجالية الإريترية في كسلا بالسودان تبرعا قدره 10,000 نقفة لصالح صندوق أمانة الشهداء. كما قدم مواطن إريتري مقيم في مدينة كترهلوم بالسويد تبرعا قدره 12,000 نقفة لصالح الصندوق. وقدمت الجالية الإريترية في مدينة مانهايم وضواحيها بألمانيا 4,230 يورو، فيما تبرع إريتري مقيم في تونبرغ بالسويد بمبلغ 64,000 كرونر سويدي لصالح صندوق أمانة الشهداء. وفي السياق، دعم أسر الشهداء قدمت أمرات موساتي وشويت موساتي بدلا من إقامة مأتم لوالدهم الراحل موساتي قبري وتولوا مبلغ 50,000 نقفة لدعما لأسر الشهداء. كما ساهم من المقيمان في هولندا فريمن أمن وهزباويت برهاني بمبلغ 720 يورو لصالح رعاية أسر الشهداء. استشهد في 23 أغسطس المناضل القديم يماني عقبة سينزر أيوناس عضو وزارة العدل عن عمر 80 عاما. وانضم المناضل اليماني إلى قوة التحرير الشعبية في أغسطس من العام 1975، وعمل في فترة النضال في وحدات مشاة الأسلحة الثقيلة والمشاة، بالإضافة إلى رئيس قسم تصنيع البطاريات. وبعد التحرير عمل كمدعي عام في مختلف المديريات في الإقليم الجنوبي وكمدعي عام الإقليم الجنوبي ومنسق المحاكم الأهلية في الإقليم. والمناضل الشهيد متزوج وأب ل6 أبناء. وقد ورج عثمانه الثرى 24 أغسطس في مقبرة الشهداء في منظفرة. وتعرب وزارة العدل عن خالص تعازيها لأسرة ورفقاء وزملاء المناضل القديم يمان عقبة زين زر أيوناس. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو

لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاع جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا والتي تم صرف 8.35 مليار يورو منها بالفعل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيل فان دير لين في بيان أنه مع تصعيد روسيا لهجماتها فإننا نكثف جهودنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وسنوفر لها ما تحتاجه عندما تحتاج إليه. أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق تدريبات عسكرية مع نظيراتها الصينية بالأراضي المصرية في النسخة الثانية من تدريبات نسور الحضارة. وقال المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب الجوي المصرية الصينية المشترك نسور الحضارة 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. وأوضح أن التدريبات يجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعدد من القوات من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. وتضمنت المراحل الأولى للتدريب بحسب المتحدث تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتالية جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بالتدريب. قالت حكومة قينيا أن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخصا بعد أن تسببت الأمطار القذرة التي هطلت في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخ مجاورة. وذكر بأن الحكومة أن الانهيار وقع في منطقة جيبيسيا بكوناكري مضيفا أن عدد القتلى بلغ 30 شخصا وأن 6 أصيبوا بجروح بالغة بينما أصيب 16 آخرون بإصابات طفيفة. وتتواصل عملية الإنقاذ في موقع الانهيار الذي قال شهود أنه كان كبيرا بما يكفي لدفن مبنى سكني وعدد من المساكن الأكثر هشاشة. وقال وزير الإدارة الإقليمية في قينيا أن الحكومة ستغلق المكب بسبب الخطر الذي يشكله خاصة خلال موسم الأمطار الحالي مضيفا أن النفايات سيتم نقلها إلى خارج كوناكري. أجلت السلطات عشرات الآلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفاديا الأمريكية مطلع الأسبوع وتلقى عدد آخر أوامر بالمغادرة مع وصول حريقابات إلى ضواحي ثالث أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون محليون أن حوالي 42 ألف من السكان نزحوا أو يجرى إجلاؤهم حاليا بالإضافة إلى 45 ألف آخرين يستعدون للإجلاء مع اقتراب حريق هوكا ميشيما رينو. وأصرت لقطات بثها التلفزيون المحلي ألسنة اللهب وهي تقترب من الطرق. وأظهر مقطع فيديو التقطته شهود وتحققت منه رويترز دخانا متصاعدا من التلال فوق الأحياء السكنية المجاورة. وأعلن حاكم ولاية نيفاديا حالة الطوارئ في إقليم واشاو الذي يضم مدينة رينو وأجزاء من بحيرة تاهو. وظل مطارين وتهوى الدولي خارج نطاق الإجلاء وظلت الرحلات الجوية التجارية تعمل بشكل طبيعي. عناوين النشرة مرة أخرى. حاكم إقليم القاشبركة يتفقد برامج التنمية الجارية في مديريتي تسيساني وهايكوتا. وزارة الطاقة والتعدين تعمل على توسيع إمدادات واستخدام الطاقة المتجددة. تدريب حول القضاء على الممارسات الضارة بإقليم جنوب البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي وافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار يورو. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمكب النفايات في غينيا. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي هجراو فدرشن صدقاتينس ايرترا بمتحبار هجراوي أولمبيك كوميتي ايرترا سلطانا كبرتات أولمبيك بخلص حساب انتكبارن

0: وحجت مصنعتي قمم ورخن بحريا ودخن ايكون توارد درنيرا قمم ومودخي كابدق امصينا استتقمنالوس معرخندي بمئيتاويت معرخندي بمئيتاويت مهرتي وسيو طرح مصنعتي زي خمزه زولكها ما بقتاو مصنعتي جنا اواداديركا زغبر كال كال مصنعتي مستغبره قمم ورخي ننهتو طقم الله قمو لو ناتو طقم الله قليلو كتقم الله كتقم له نحرست مشيو بوحد عقن بزحك تشف تغلها انت بهرا ولا خاني ناتو طقم الله ناتو غدات قالو سيزي اس كله اب جمتاتي خا او سانيت بصح زيتي كرونت الله انزل
1: سالسيد ورغت بالسيد محمد نور أحمد لقربت ورغت بكسوس فريات وملاحات تربت اتبقل اباتبل أرئس الثلاث مديريات كاشبر كالقب الدراسة بحسو قدمة لثلاث مديريات باباكاتن للوحز محازات واتوارو لهلا رحيب أرد اقل حرس وطويات كمتن وبل ملاحات كمالا بنت شرح التين للتحمد كمسلتو وبميتايت اتلحبر وصفيو

السادة والسيدات أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم العناوين. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة أسمراء. حاكم إقليم القاش بركة يتفقد برامج التنمية في تسلي وحي الغداء. إدارة الضحية الدك عنده تنفذ مشاريعا لبناء مؤسسة تعليمية وصحية. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمركب نفايات في كينيا. إلى التفاصيل. أحيي اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس 2026 ميلاديا الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجريا ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أسمرة وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وقيمت مراسم الاحتفال في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين إلى جانب قادة الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المواطنين. وخلال المناسبة ألقى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أسمرة السيد محمد برهان عطا كلمة تناول فيها الأهمية التاريخية والدينية لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسمى نموذج لمكارم الأخلاق، موضحا أن الصفات الحميدة تجمعت في شخصه في أجل صورها وفي مختلف أحواله. وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحبة ونبذ الكراهية وحث على القناعة وحسن التعامل، مستشهدا بما تحقق بعد هجرته إلى المدينة المنورة حيث كانت الكراهية والانقسام قد استشريا بين الأوطان.

والخزرج لقرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في التغريب بينهما حتى أصبحوا إخوة متحابين. وأضاف أن البشرية اليوم تعيش حالة من الانحطاط الأخلاقي وتعاني من عدد من أمراض العصر، معتبرا أن دعاة الكراهية يسهمون في زيادة معاناة المجتمعات من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت العالم أشبه بقرية واحد. وأوضح أن هذه الوسائل التي كانت من المفترض أن تستقل فيما ينفع الناس ويعزز التواصل بينهم تحولت على أيدي قلة إلى أدوات لنشر الفرقة والتعبير عن الأحقاد والضغائن، داعيا إلى الانتباه إلى هذه المخاطر والتعامل معها بوعي وبصورة خاصة الشباب والأطفال. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الدينية والثقافية، من بينها أناشيد ومدائح قدمها طلبة حلقة تحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب عروض قدمتها مجموعة من المنشدين والمداحين. قام حاكم إقليم الجاش بركة السفير محمود علي حوري في 22 من أغسطس الجاري بزيارة تفقدية إلى سد فانكو تومو في مديرية هايكوتا وسد فانكو راوي في مديرية تسني لمتابعة أعمال الجمعية التعاونية للصيادية الأسماك والتباحث معهم. وقال مسؤول فرع وزارة الثروة البحرية السيد برهان مبرهتو أنهم أطلقوا برنامجا لتربية الأسماك في 6 سدود عام 2018 بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة المحاصيل والثروة الحيوانية وإقامة جمعية تعاونية للصيادين ومنهم ومدهم بالمعونات اللازمة. وأكد حاكم الإقليم السفير محمود علي حوري أن السدود في المنطقة تسهم في تطوير الزراعة المئوية وتحسين الثروة الحيوانية. بجانبهم حث مدير مديريتي تسني وهيكوتا السكان على زيادة مشاركتهم في استخدام السدود والحفاظ عليها. وأفاد أعضاء الجمعية التعاونية للصيادين أنهم يكسبون رزقهم من فرص العمل التي أتيحت لهم. في غضون ذلك زار حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حوري المدرسة الثانوية قيد الإنشاء في ضاحية فانكو، وذلك بالتعاون بين الأهالي وإدارة الضاحية، واطلع على سير عملية البناء. تتواصل في دار الضحية الدك عنده بمديرية عيلة برعد أعمال إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية والصحية في إطار التعاون بين الحكومة والمجتمع بهدف معالجة النقص القائم في الخدمات الأساسية بالمنطقة. أوضح مدير دار الضحية الدك عنده السيد تصفى يسوس بخري أن المؤسسات التي وصلت إلى مراحلها النهائية تشمل 10 غرف مخصصة للخدمات الصحية و6 غرف مخصصة لتعليم المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن استكمال هذه المنشآت من شأنها أن يسهم في معالجة النقص الذي ظل قائما في خدمات الصحة والتعليم. وأضاف أن قيام مؤسسة صحية ومدرسة للمرحلة الثانوية كان من أبرز التحديات، موضحا أن توفير هذه الخدمات سيسهم في الحد من ظاهرة انقطاع الطلبة عن التعليم عند وصولهم إلى المرحلة المتوسطة. وأشادت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي نور بالمبادرة التي اتخذها سكان دك عندهم، موضحة أن إدارة إقليم عنسبة وقسم التنمية العمرانية بالإقليم إلى جانب عدد من الجهات الشريكة قدمت إسهامات فنية ومهنية لإنجاح المشروع. وأشارت إلى أن السكان أسهموا في تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مركز صحي في إيرا العلاي وروضة أطفال في حلب منتل ومبنى مدرسي وفصول إضافية في بالوا. كما أوضحت أن هناك خطة لإنشاء مختبر وخزان مياه في حد شعدي، فيما تم الانتهاء من المدرسة الخاصة بأعمال الترميم في مركز شعب سلبة الصحي ومعالجة مشكلة مياه الشرب فيه. نظمت في مدينة عصب دورة تدريبية استهدفت الشركاء المعنيين بالقضاء على الممارسات الضارة خلال الفترة من 19 إلى 21 من أغسطس بهدف تعزيز الوعي والجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات. ونظمت الدورة اللجنة التنسيقية للقضاء على الممارسات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمشاركة ممثلين عن أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية ولجان المصالحة. تناولت الدورة التي نظمت اللجنة التنسيقية المكونة من فروع العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة عدد من الموضوعات، من بين حقوق الأطفال والمرأة وأهداف وأهمية تسجيل المواليد والممارسات والعادات التقليدية وتأثيراتها، إلى جانب القضايا المرتبطة بالممارسات

الضرر. كما تضمن التدريب شرحا حول الممارسات الضارة من المنظور القانوني والآثار المترتبة على قتال الإناث، بما يسهم في تعزيز فهم المشاركين لآثارها الاجتماعية والصحية والقانونية. السادة والسيدات الأفاضل، مثل ما نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الذخيرة وأجهزة الرادار. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، والتي تم صرف 8 مليار يورو منها بالفعل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في بيان أنه مع تصعيد روسيا لهجماتها فإنهم سيساعدون أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق تدريبات عسكرية مع نظيرتها الصينية بالأراضي المصرية في النسخة الثانية من تدريبات نسور الحضارة. وقال المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. أوضح أن التدريبات تجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعد بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. قالت حكومة قينيا أن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخصا بعد أن تسببت الأمطار القذرة التي هطلت في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخ مجاورة. وذكر بيان الحكومة أن الانهيار وقع في منطقة جبيسة بكوناكري، مضيفا أن عدد القتلى بلغ 30 شخصا وأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح مبالغة، بينما أصيب 16 آخرون بإصابات طفيفة. أجلت السلطات 10 آلاف من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية مطلع الأسبوع، وتلقى عدد آخر أوامر بالمغادرة مع وصول حريق غابات إلى ضواحي ثالث أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون محليون أن حوالي 42 ألف من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم، إضافة إلى 45 ألف آخرين يستعدون للإجاء مع اقتراب حريق هوك من شمال رينو. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة أسمرة. حاكم إقليم القاش بركة يتفقد برامج التنمية في تسني وهيكوتا. دار الضحية الدك عنده تنفذ مشاريع لبناء مؤسسة تعليمية وصحية. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمركب نفايات في قنيا. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

0: Kapsen, Kapsenfri, Napsenfri, Futur, Nesapu, Musikale Piu.
1: Musika, Admasa wo Anqwa tabahilo Kapsen Gerelu, Kalil Gizia Yautaran. نتبو غانقوة تفلاليو كباهجور نبهاجر استماق الهزب عالم بحادة غنية أقانيو كسا معزخ الأكل نايتبه بمخانوني نكرليو نفس وكف حبرة سب ناتيزبلو مسارح موزيكا بمونان موزيكا ببوغنو استماقيرو نتعلم لخاو مكناي موزيكا سعبون نام من العالم يتنبر نزمنا نتغيير دماه كاب اوان

لعلي كلتن اربعة مليون تخطى تلتيتون انهب ابتسب نا اوستريا استسقلتان فاريت بقيقا ناب اوستراليا بمعلاوة اب محبرو ميديا ازارة بغوي نغنيو بوغانا رينا نوغين احامقتن نتزوغر ده وبنتا ام درع كم ستقامت اللودما تحبيرو بوليسيتات ايتوبيا اب زوبا قرن افريقا بدقيقو زرئي كان دي اده بو بوليسيتات ايتوبيا اب زوبا قرن افريقا كابشحن شعتميت السلاسان كساب كتشحن عسران حموشتن زدسس كلايك فال تحستو يتنحنا اب عمد تعنا حمام باركنسون زدسس حستو قريبو حمام باركنسون بزور دوع تعناوي قدات ان حمام رسع تختلو اب كلا درجة سرع سنامتناوي تقميو بدرجة عالم بز حمام زتتقعي زركب بز حزبي لعلي 10 ملياني بتسح إذا هذي مسناي زحلفة عسران حموشن عمد كنت أصرن كله بعد في وسخو نت أرتانيت حمام مس عدمة نعبي زخيد كخون كله أبتحت سوسة عمد عدمة كر أزل وتخلو حدا ميتاوت راي خون كاب سماني عمد عدمة زرق حانيت حمام بالعلي حموشن ميتاوت زعبي خون دك تبعتيو بحمام باركنسون نيمتقع تخول أم كاب دك يانستيو بخل التسع الزايديو حمام باركنسون نجوادا زلمسن نمحاور زنفرفرن بمتناوي مزنبع زفتر عينة حماميو بزدوها هادا من قصاص جوادا تمازيدنا بزيت أقام كنن قصاص سالة دوبامين زدبهلة أبحانقول زركب نزعينا إذ نزعي سابستنشيا نيغرا أبستبهلة كفال حانقوليو زفري وهيوتات سابستنشيا نيغرا ببزحي كموتو مزجمر مبار حمام باركنسون يتقعنا أزوخنا تاتزيك قاتم كلو عاقن دوبامين كوحد يجمر اتعاقن ناي دوبامين ناب سوسامي تاويت مزقودل ملكتات حمام باركنسون كنري نجمر تدغيسو وعل مكا أبو عامد تنتان زينا تدهسيسو يركب أبو زحلفة قنيات تركي باكستان سعود عرب وعل مكا استسامي حدشنا مكل خالص ممع كختما بمنقدي عبيتي معكنا زينا عالم تخطاتي لنينا وعل مكا أمونغو وراس عرات سعود عرب لقول محمد بن سلمان بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان قدامي منستر باكستان شاهباز شريفنيو أب كتما مكا سعود عرب تختيمو بمسرات يا مونغوزن بمريت زيد دهوبا سلست هقرات تختيمو سلو وعل أب لعلحان تخواتن زفتسم زغون قداموي متقعتي أب لعل سلستين كمستفتسما يزغوطر إذا مالت، أب قزي وقن كالا أحد قطاتن إذن هقرات نحال حدن كتحقا قزا كيدان أتينا اللواء بتوسقي وعل مكة أمونغو سلستين هقرات نزلو كلو مداياوي ناي مكل خال عقمون زعبيو بهلاو تفويت حبرة سبات بزبل قلي بهلاو وقعتات عالمنا تدهسيسوم نرخبوم زغر مسكرم سندات كدمي سوسان حمشن عمت انتايبل يتنحنا أب عمدي كاب زباطات ربحاتاتن أقداسنتن فوليك أسيدن أيرانن أم نفس طرات زدسس تحستو سفيرو أب عمدي نقوح دمنا قناوي أتحساس باكم دوما شدوش داني حساب قبع زبلو زعباتات نركب أب عمدي وقفة فنيا بهلا ودرات نقصان زباطات زوها ماكل كنا منسيات نقصوا حالي من تل تداسيسو من رخبام أب عمدي شبابيات ودابن زي تزعاد النتن إرتروان دياسبورا تلاسيسو نرخوا أب عمدي كورنع تمهرو مهستن سنفلتثين يتاتن جوفاني ألديني لقطاتات سرعة مستفاس لمرات سحتتات أب قانقو إنجليزينيا قدل بلح تديخم دالة تمهرون تغسي السومنزي يتنحنا أب عمدي فرز عري ديقا عدهانس لبي هزبي ترسرس بزبل عدهانس أب زوبا قاش باركا نوز زوبا لوقع عن سبا تركو عديا هزبي زعدي بقلوبوتو من قل زوبا من جمرو هنس أريقا كلتا رهياتاتن بروجكت استماين أداليو داقف من قصة توسيخو دحر بزوح تسعري مزامو أما حدار زوبا قاش باركا مباسادر محمود علي حروي تحفي قدف نايت زوبا مباسادر محمود علي جابرا أما حداري نوز زوبا لقع سبا أتو أبراهام حاقوس أزدستي أبتخبابي نايزر كبو أبارات حيلتات مكلخل لعلو تحلفتي مني سرح رشا عدوماتن هزبن أبسترخ بلودما بعلة كلتان حساي كلتاشن عسران شدوشن تمرقام يركبو أب عمد شباب نوس عمدي حتو شباب قال سلسان أربعة عمتي انت خونا قده من سبات نايم الليلاي بهري أزيزو حليو سبات كوها هدوكر انك اللخة غنى بزبل زغربة حتو دلايت مخري مس لبواتات أمخاري سفير اللوم أب عمد ترموما من داي حقي شبعي كفال علال مسابرم

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ارتفاع عدد المؤسسات التعليم ما قبل الدراسي بأكثر من 240%. إيضاح للضاحية الدكة عن تنفيذ مشاريع لبناء مؤسسات تعليمية وصحية. اتحاد الشباب. الصين والأردن يدعون لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. 70 قتيلا وجريحا في هجوم العصابات قرب عاصمة هايتي. التعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نمو ملحوظا للغاية. أحيي اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس للعام 2026 الموافق 12 من ربيع الأول للعام 1448 هجرية ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أسمر وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأقيمت مراسم الاحتفال في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بأسمر بحضور عدد كبير من مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين إلى جانب قادة الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المواطنين. وخلال المناسبة ألقى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أسمر السيد محمد برهان عطا كلمة تناول فيها الأهمية التاريخية والدينية لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسمى نموذج لمكارم الأخلاق، موضحا أن الصفات الحميدة تجمعت في شخصه في أجمل صورها في مختلف أحواله. وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحبة والنبذ الكراهية وحس على القناعة وحسن التعامل مستشهدا بما تحقق بعد هجرته إلى المدينة المنورة، حيث كانت الكراهية والانقسام قد استشريا بين الأوس والخزرج لقرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في التغريب بينهم حتى أصبح أخوة متحابين. وأضاف أن البشرية اليوم تعيش حالا من الانحطاط الأخلاقي وتعاني من عدد من أمراض العصر، معتبرا أن دعاة الكراهية يساهمون في زيادة معاناة المجتمعات من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة. وأوضح أن هذه الوسائل التي كان من المفترض أن تستغل فيما ينفع الناس ويعزز التواصل بينهما تحولت على أيدي قلة إلى أدوات لنشر الفرقة والتعبير عن الأحقاد والضغائن، داعيا الجميع إلى الانتباه إلى هذه المخاطر والتعامل معها بوعي ومسؤولية وبصورة خاصة الشباب والأطفال. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الدينية والثقافية من بينها أناشيد ومدايح قدمها طلاب حلقات تحفيظ القرآن بمدينة أسمر إلى جانب عروض قدمتها مجموعة من المنشدين والمداحين. شهدت عدد مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي نمو بأكثر من 240% في إطار التوسع الذي أطلقته الحكومة خلال العام الدراسي 2025-2024 لتعزيز خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت منسقة خدمة التعليم قبل المدرسي بوزارة التعليم الأستاذ أبو بهبتهم في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إيران أن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي على مستوى البلاد ارتفع من 828 مؤسسة إلى 2004 مؤسسة خلال العام الدراسي 2025-2026. وأكد أن التعليم قبل المدرسي يمثل برنامجا أساسيا ومهما يركز على الجوانب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والوطنية للأطفال، ويساهم في تنمية ثقافتهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية ومهارات التواصل إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذا النوع من التعليم لجميع الأطفال. وبالتوازي مع التوسع في عدد المؤسسات ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي من نحو 65,000 طفل إلى أكثر من 128,500 طفل. وأشارت منسقة خدمات التعليم قبل المدرسي إلى أن وزارة التعليم تنظم تدريبات في جميع الأقاليم تركز على تطوير قدرات المعلمين بهدف تفادي أي نقص في الكوادر المؤهلة، موضحة كذلك أن المواد التعليمية المعدة بتسع لوقات أصبحت جاهزة للطباعة.
وتوزعت مؤسسات ما قبل المدرسية حاليا في أقاليم البلاد بواقع 444 مؤسسة في إقليم القاش بركة، و337 في إقليم شمال البحر الأحمر، و667 في الإقليم الجنوبي، و304 في إقليم عنسبة، و175 في الإقليم الأوسط، و77 مؤسسة في إقليم جنوب البحر الأحمر. تتواصل في إدارة ضاحية الدكة عن نبو مديرية علا بارعد أعمال إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية والصحية في إطار التعاون بين الحكومة والمجتمع بهدف معالجة النقص القائم في الخدمات الأساسية بالمنطقة. وأوضح مدير إدارة ضاحية الدكة عنده السيد تيسفانوس بوخري أن المؤسسات التي وصلت إلى مراحلها النهائية تشمل 10 غرف مخصصة للخدمات الصحية و6 غرف مخصصة للتعليم المرحلة الثانوية، مشير إلى أن استكمال هذه المنشآت من شأنه أن يساهم في معالجة النقص الذي ظل قائما في خدمات الصحة والتعليم. وأضاف أن غياب مؤسسة صحية ومدرسة للمرحلة الثانوية كانت من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، موضحا أن توفير هذه الخدمات سيساهم بصورة أساسية في الحد من ظاهرة انقطاع الطلاب عن التعليم عند وصولهم إلى المرحلة المتوسطة. من جانبها أشادت مدير مديرية علا بارعد السيدة عائشة آل النور بالمبادرة التي اتخذها سكان دك عندو، موضحة أن إدارة إقليم عنسوة وقسم التنمية العمرانية بالإقليم إلى جانب عدد من الجهات الشريكة قدمت إسهامات فنية ومهنية لإنجاح المشروع، وأشارت إلى أن السكان ساهموا كذلك في تنفيذ عدد من المشاريع من بينها مركز صحي في إيرا العلاي، وروضة أطفال في حليم منتل، ومبنى مدرسي وفصول إضافية في بالو. كما أوضحت أن هناك خطة لإنشاء مختبر وخزان مياه في حد شعدي، فيما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بعمل ترميم في مركز شعب سلبة الصحي ومعالجة مشكلة مياه الشرب فيه، على أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة. يواصل فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر جهوده الرامية لتعزيز تنظيم الشباب وتوسيع مشاركته في مختلف المجالات، وذلك من خلال لقاء توعوي عقد في 22 أغسطس في دار الضاحية أبو كولوم. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية جنوب دنكل الشاب محمد إدريس أن الهدف الأساسي للاتحاد يتمثل في رفع وعي الشباب وتنظيمهم وتمكينهم، مشيرا إلى أن أعمال جادة تنفذ في هذا المجال لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم. من جانبها أكد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن المشاركة الفاعلة للشباب تعد عنصرا أساسيا لتحقيق التغيير المنشود في المجتمع، ودعا الشباب في المديرية لزيادة مشاركتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، مع التركيز بصورة خاصة على توسيع فرص تعليم الفتيات باعتبار التعليم أحد العوامل الأساسية لتعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية. بدوره أشاد مدير إدارة ضاحية أبو كولو السيد علي برهان بالجهود التي يبذلها الفرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في تنظيم الشباب وتدريبهم، مؤكدا استعداد إدارة الإدارة لتقديم التعاون والدعم اللازمين لإنجاح هذه الجهود. فاصل قصير ونعود والأخبار على الصعيد العالمي. قال الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال لقائه إلى الأردني الملك عبد الله الثاني في بكين أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، فيما أكد جانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى إنجاز قيام دولة فلسطين المستقلة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. من جانبه قال ملك الأردن أن البلدان متفقان على ضرورة إرسال هدوء والاستقرار بالشرق الأوسط، وأكد بيان صيني أردني مشترك أن البلدان يدعوان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأضاف البيان يتعين التوصل إلى حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية للتوتر من خلال الحوار والتفاهم، ويجب استئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قالت الولايات المتحدة إن ما لا يقل عن 47 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورتو برنيس عاصمة هايتي، مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة. وتعرضت بلدة كريسنوف الجبلية التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وعززت العصابات الغوية المنضوية تحت تحالف واسع نفوذها على العاصمة على مدى سنوات،
ووسعت نطاق سيطرتها للمناطق المجاورة على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد التي تعاني من نقص

في الأسلحة. أشاد وزير الخارجية الهندي بما يشهده التعاون الاقتصادي مع روسيا من نمو ملحوظ للغاية. والتقى شي جين بينغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي. وتأتي الزيارة في ظروف اقتصادية حساسة بالنسبة للهند التي تسعى للحفاظ على إمدادات الطاقة والمواد الخام وتعزيز صادراتها بينما تواجه البيئة التجارية العالمية مزيد من القيود والرسوم وإعادة ترتيب سلاسل التوريد. وتمنح زيارة شينكار موسكو أهمية إضافية لملفات تتجاوز النفط، فالهند وروسيا تعملان على تطوير التعاون في الصناعات والتكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والتعدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة بليستيسك الفضائية على متن صاروخ سويز 2.1 بي قد وضع في مداره. وجاء في البيان انطلق الصاروخ الذي يحمل الجهاز الفضائي التابع لوزارة الدفاع الروسية وأضاف في الوقت المحدد وضعت الجهاز الفضائي في مداره المستهدف وتم وضعه به من قبل القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية. وتمت الإشارة إلى أن عملية الإطلاق سارت بسلاسة وتم إنشاء اتصال مستقر عن بعد مع القمر الاصطناعي والحفاظ عليه وأن أنظمته الداخلية تعمل بشكل طبيعي. عناوين النشرة مرة أخرى: إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ارتفاع عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي بأكثر من 240%، إدارة ضاحية كعندو تنفذ مشاريع لبناء مؤسسات تعليمية وصحية، الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، 70 قتيلا وجريحا في هجوم لعصابات غرب عاصمة هايتي. التعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للغاية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.

0: حركة.
1: رجال يرمز كان. أنس برتع من فحت اللي نايكب دي.
0: هو.
1: أجي كن يجي ناي حتى من ناقيدة ناي كل كل لا برا صور جبر موز هنا عين التجار دي أيه بالكان عم بيبايه بالكان وبلني.
0: هو.
1: كبدأ يجينا نفح شراب شن تدق غل كل شيء كله خا بكا تعني تطرات في بكا عرفت زي يقولوا يدرسوا ان شاء الله يستنفس تقضي سنه في اذن ابرت تفضل
0: كنت يجيروا له حجز ملكه مالتي
1: اجي عم كبديك اليوم زبلو بكا جار دي اجرت اجر برتو عدم تزلو ما لوني
0: اوكي
1: عم حكي منا في دفا تشكتو قبوركو زغن الزرقه نجر يبل كانو بلوني كله كذا
0: كنت يجيروا له حجز ملكه كاب سمعك
1: زدا نوي حيال ما لتيش بارجع خمس خبز قبل من بارجع خمس شيء بيش عمل
0: عينت مقبل لورو كجمرة كخلو بس من تاي مقبل خم تخون كم أستبي كارو
1: لا كم وش أستباهي لو اللي فلتني بكا من فحت خبز جن بكا علني بكا أرجع بحرا يكل تجد سلسة جد حتى من ناخي دفعوا مصبر نجلا أرجع جدي في بكا حد أرجع خلت سلسة عمتي سيجيره فلتني هدي على استديو مستمع كي كجرا حاول يساعد سوسد كيلة
0: هاري فيلم سمي كارو
2: يا غاني لنا خلي تليفون الله تنام سلني هلو هلو هلو
3: هلو
2: سلام ما مسمر أتي خلق زلك حتى خطوة تغلق كاتسلي
3: هلو
2: كاتسلي دكتور تسمعك الله هو
3: هلو
2: نسمعك لنا
3: دكتور عبسري هم يوعيلكم
2: صبوك هم يوعيلكي
3: هارشي بقى هكا منا بفقى حتى كيلومتر
0: اوكي سمعك
3: لهم حكمنا خيدة حكمنا خيدة من هاني توسط كان بحدثون من ملاسوني
0: اوه شاء الله رجزهم
3: اوه شاء الله رجزه
0: قل علوهم
3: اوه قل علو
0: بين خطفويسكي ولا كلاتكم
3: نو بيني
0: بين خطفويس حاري
3: اوه
0: حاري
2: حاري يغني لنا
0: ناري
2: نزينا تقاللنا عن ملسان دكتور
0: اوه هجي
2: تحن منفحت
0: خديها وتلقى قامي منفحتي قبر لي دمت إيه قبر قال بحكي منا خيرس والحنتي لان يبل كان يبوني يدبل دلا هجي كنفلت أوزا لنا منفحتي زقبر ويقاز زقبر ويقوز قاد زقبر إزيان راح يكون مزحت سبون تلقى قام تقاد منا مالتي أبو أبيريكا لنا سيا والحنتي يبل كان نورمالي زولون تلك يو قد نجار ديال لني المغلطة عمسة استعمل جار ديال يرنن يقلون يمتس أكاي هجي بوزحت أنكي زولو حجي قال كافتي مزحت اوكزي ترقا قام مات يوم خاقن افت قلقل قلقا ولا حانت ديت انا حكا عندي حر كوينو الرجي حدا قداما يالو مالتي سب بوزح ديس تبهلالو ابز احد ناوم بوزح كومنس لازي كونا ديسا ما معكا مقبي بوزح سبات هالو سبان وزي سبان كحق اوزي كولو مسل حيس اساسر مقبي كبال اوزي كولو مالتي ويك اف فايبر حجي انت عينت مقبي وكم زي قبر الكازولو مس مقبيك تتاسرو تخلي خمالتي كابزي ام حاسه غزي ام امي باوي جارديا يلن عند حتى باهيلو أفتح مجمع راتيست قبرة ميسك قبرة متغليها قدرني كأحوي تترفوزيت ده حكوات صهينو وتسأت أبزلو جزيها ببزح جزيت ريا كلو كتسحتهم متغليها زي قاتمي إنت حقن مولو بمولو ناو أم تروح زي متكر كل ملك تاتلو دم من دحر لك خوينو يشتي ولا زي قدرت أراهم كلو خالي كسبكم عينة ملك تات زقبرة الكامانتي تزز أزت راح يكونن كم وتسأت أبز قبرة له ويجز سمع له شو عن شو كيلو ملكة تشك قبرة له بس يلا مزبلاجن مز مقبريو مز من تحت حاجة له تمام فحتي ويجاس كفلت قالوا عملت ببزح مبلغ على النت حركة فتم كم نبكم وزك قالوا جاز دي قبري حد جدا يكون حمام خون ما لدي
2: تاني فجة زبلتة
0: تاني فجة مزح تجزي جيجا تجاتم حد سبا يكون عنده فوهة سب حد جزا عند حر حد سب فجة له خينو بمول أمتم فاميلي كحكم ولوم مالتي تبرهانيت كاب قب كود ولوم قال اي فجن ثلاثه معلت مسابنا يوم نتم حزا خوينا نقتل بدحريو دحر خلت صومون تمك اروح زنبرو ناب حس انا بورم تغيروا اكد جمال وتمرهانيت حاجه اكل تصومون دحر تسب انا احوهون لدحري لو تمرهانيت لك عرفت خلت صومون كد جمال مالتي قندي بصريت اندي تدغغام دحر ملالسه قالو خوينو كاب قلقل يمصك خنزولو فريت كقلقل بقب مقحف نقولعخه مكتتال قندي حمام اقولعي زملالس لزبلنا ቆሊዖም ከዓ ዘምፅዋ ናብ ገዛ ስለዝተባሃልና ማለት እዩ። ምልክት የብሉን ኢልካ ወላ ንእሽተ ይኹን ክትገድፎ የብልካን ክሕከም ከሎ ኩል ሰብ ብሓንሳብ ክሕከም ኣለዎ።
2: ክሳብ ፃባይ ቴሌፎን ትመፀና ካልእ ተወሳኺቶታት ካተክ ዶክተር በዓል ፍገ ብፍላይ ምስ ቆልዑ ዝተኣሳሰር ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መዋለ ህፃናት ኣብ መፃወቲ ቦታታት ወለድን መምሃራንን ኣብያተ ትምህርቲ ወይ ከም እንታይ ተራክህልዎ ኣለዎ ክትብሊ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ
0: ሕጂ ኤፌክት መብዛሕትኡ ግዜ ፅሬት ሪሌትድ ስለዘይኮነ ዓብይ ከምዝግበር ንድሕር ኢልካዮ መብዛሕትኡ ግዜ ደይገብሮ የልቀን ኣብ ቆልዑት ግን መምሃር የድለይካ ብዛዕባ እቲ ሕማም እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ሓመድ ደይ ምብላዕ ገዛኻ እቲኻ ትሕፀብ ከም ዘለካ እዚ ፅሬሲ ንቆልዑ ምምሃር ብሓፈሻ ማለት እዩ። ዝረኸብካዮ ማይ ክሰቲ ከምዘይብልካ ካልእ ሞስትሊ እዚ ቀልቀል ናይ ሰባት ከም ድኹዒ ደይ ምጥቃም እዚ ከዓ ከም ኣብ ገለገለ ዝረአ ማለት እዩ። እቲ ጀርዲያን ክመፀካ ወይ ኣሜባ ክመፀካ እንድሕር ኮይኑ ቀልቀል ናብ ጀርዲ ናብ ዝኸደሉ ግዜ ካብኡ ስለ ዝመፅእ ደይበሰለ ኣሕምልቲ ወይ ፍርቶታት ክትበልዕ ከለካ ካበይ ትገዝኦ ኣለካ ምፍላጥ እዝታት ክህሉ ካህልሎ ማለት እዩ። ኣብ ቆልዑ ግን መምሃር በቃ ተነጊርካዮም ቆልዑ ቀልጢፎም ስለ ዝሰምዑ መምሃር ጥራሕ ይኣክል ኮይኑ ዝማኒ
2: ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ጌና ክቕፅል እዩ። ብዛዕባ ባልዓት ኣብ ምዕናቱ ኢና ንዛረብ ዘለና ብቁፅ ቴሌፎናትና 12244 ወይ ድማ 12244 ብምድዋል ዶክተር ሄርሜላ ምሳና ኣብ ዶ ስቱድዮ ላ ዘለኩም ሕቶታት ከተቕርቡላ ትኽእሉ ኢኹም። ዶክተር ብዛዕባ ዋላ እኳ ባህልና ኣይኹን ግን ከም ተሪዮ ዝክሰት ንሪኦ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ጥረ ስጋ ምብላዕ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ባህሊ እዚ እንታይ ዓይነት ጥዕናዊ ሃስያ ከምፅ ይኽእል ብፍላይ ምስ ዝጠቐስክዮ ምስ ዘይበሰለ ስጋ ዘመጋጥም ሕማም ብዛዕባኡ ዘለና መረዳእታ ክብክብል እንታይ ምክሪ ትህብ?
0: ሕጂ ኣብናና ከም ዝበልከዮ ብዙሕ ኮመን ኣይኮነ ሞስሊ ብዝናይ ሃገር ብናይ ኢትዮጵያ እዩ ሞስሊ ክትፎ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ። እዚ ደይበሰለ ስጋ ክትበልዕ እንድሕር ኮንካ ወላ ኣብ ዝናና እውን ይረአ ሓንሳብ በጊዕ ምስተሓረደት ወይ ገለ ጣዕሞ ተባሂሎም ክጥዕሞ ነጥረ ስጋ ኢሎም በልዖ ኣብ ሓራዶ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዝፀንሕ። ሕጂ ሲምፕል ናይ ባክቴሪያ ጥራሕ ረክስውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓብን ገለ እውን ከይበፃሕና ማለት እዩ። እዚ ጠቕማ ድበሃል ውጣደመ ምግልን ዘለዎ እዚ ሓደገኛ ኣለዎ። እዚ ግዜ እንዳወሰደ ክመፅእ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ሓቢ ሓንሳብ እቲ ላርባ ምስ ወሰድናዮ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ይገብር ምልክት ክገብር ሎሚ እንድሕር በሊዕካስ ሓቢ ንክወፅእ ክሳብ ትሪኦ ሰለስተ ወርሒ ምልክት እዩ ዝገብር። ስለዚ ደይበሰለ ስጋ ዋላ ቋንጣ ጌርካ ስለ ዘድረቕካዮ ሓደገኛ ኣይኮነ ማለት ኣይኮነን። ነዚኦም ክትቀትሎም እንድሕር ኮንካ ክበስሉ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ወላ ኣብ ሓዊ ፅሉ ፅሉ ኣቢልካ ምሽ ተውፆ እዚ ሕጂ ክግበር የብሉ ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ክበስል ኣለዎ ብፍላይ ስጋ ማለት እዩ። ሕጂ ኣቲ ናይ ከብቲ ከማን ዝበላ ንሕና ስጋ ሓሰማ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ እዩ እምበር ኣዝዩ ሓደገኛ ንሱ እዩ ዘይበሰለ ምዝኸውን ብፍላይ ማለት እዩ።
2: ሓደገኛ ካልእ እዚ ኣብ ከብዲ ዝስማዕ ጎራዕራዕ ዝብል ድምፂ ከም ዝበልክዮ ጠንቅታቱ ዝተፈላለዩ ግን ምዚኦም ክጠቕሶም ፀናሕና ብምትእሳር ምልክት ክኸውን ይኽእል ዶ?
0: እዎ ሕጂ ኣብ ደረጋ ኩሎም ቅድሚ እቲ ድምፂ ምግባር ተመሓሳኺ ትሪኦም ኢኻ ኣብቶም ገለገለ ግን ከም በዓል ናይ ኣስካሪስ እዚ ናይ ዓንቃሪባይ ገለ ዝበለኒዮ ግን እቲ ድምፂ ጥራሕ ኢኻ መወስድ ሪኦ። ኣብ ናይ ጃርዲያን ኣሜባን ከዓ ውፃኣት ዝገብሩ ሰባት ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። መብዛሕትኦም ሰባት ምልክት የብሎም ሕም ፅምቋይ ስማዓነን ጥራሕ ዝብለካ ሰብ ግን እታ ከምዚ ናይ ዝሓውና ክፍላት ፀንሐ ውፃኣት ከለውዎ ጥራሕ እዩ መወስድ ዝረአ እቲ ንቀቕሖ ወይ ከዓ ትትረፉ ዘይ ኣይትፈልጦን ኢ ብቀልቀል ምልክት ሲሮሎጂ ገለሎ ግን ቀንዲ ሰንስቲቭ ናይ ቀልቀል ምርመራ እዩ። ሕጂ ከም ምልክት ክኸውን ይኽእል።
2: ዶክተር ኣብ ምዝዛሜና ዘለና ኣጠቓላሊ ክትገብርልና ምክሪ ከዓ ክትብልና ዘይጠቐስናዮ ነገራት ኣለዉ ክፋቢልካ ክትሓልፊ ምክሪ ክዕድልና ክኽበኪ
0: እታ ሜን ክንብላ ፀናሕና ደጋ ኣብዞን ኩለን ባልዓት ክንደግሞ ፀናሕና እታ ሜን እታ ቀንዲ ኣገዳሲት እታ ፅሬት እያ ኢልካ ትሕፀብ ንድሕር ኮንካ ቀልቀል ወፂኻ ብግቡእ ይጓሓፍቲ ኮይኑ ሽቓቕ ምጥቃም እዚአን ጥራሕሲ ካብዞም ኩሎም ኩሎም ፀናሕና ተወሓደ 90% ጠጠው ከብለልና ክእል እዚ ሕማም እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ፅሬት ብፍላይ ኣዴታት ማለት እዩ ንደቀን ክምህር ኣለወን ብደገ መፂኻ ብኣፍ ደገ ማይን ሳምናን ጌርካ ምሕፃብ ክትገዝኦ ዘለካ ፍሩታ ድዩ ወላ ገለ ድዩ ካበይ ትገዝኦ ኣለካ ምፍላጥ ድሕር ደይ ተኣማሚንካ ኣለዋ ወይ ጠራጢርካ ብግቡእ ምብሳል ማይ ከዓ ምፍላሕ ወይ ከዓ ፊልተር ምጥቃም እዚ ክሎሪን ጥራሕ ምጥቃም ነዞም ኩሎም ፀናሕና ንሙሉኦም ክቐትሎም ኣይክእልኒ ክሎሪን ተጠቂምካ ምስታይ ኣይኣክልኒ። ስለዚ ወይ ክፈሊሑ ክዝሕል ኣለዎ ወይ ከዓ ፊልተር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ።
2: ናይ መወዳእታ ደዋል ኣሎ መስለኒ ከይሓለፈት ትዕድል ክንህቦ ዶክተር ሃሎ
4: ሃሎ ሃሎ ብኒ
2: ሃሎ
4: هلو ان شاء الله.

0: انا ادي عندك ادي
1: هلا
0: ادي حلو يا ريبان
1: امين ماما.
2: ماما هي دويلة. الله
0: بدون ما تاكي دكتور راح يكون في الوقت مغلق قبلان ولا عاد جزا بدون ما كاس عاد لعل الدين تاي اللي هم غادي قبلت يعني بني طوال عبك ان شاء الله كان ميرش ناي جزا بدون ما تقول نفسي الساس اللي جنف عز بدون ما كفو لهم عشرة خيدهم ما بحكي اتعويته
2: بتعمل صبون بر نقرا ما قدنا بزيكاتي ما
0: كلامي بتعمل كلهم ضد حري عز خديهم مرش في اللي بخونا تحسا للعب يجسا مغلق يعني مجلس يقول
2: لنا لكا تصبو عند حر دافهم وخينو على معالتي أب كان مدباتنا أب نتايت من سيدنا انتي انتي تعري حلي فابز رجاز بتي حزلا كن فتشونا يغني لنا يغني لنا بو أكاتامي دكتور يغني لنا ها كبرت عزبتنا نايلو بمدبنا أبزازي من لنا الدكتور هيرميلا زينا نمسجن أقدر سأرسي سنيرنا وي تماهرنا هنكون تثبيتنا يو سلام معلتي.

0: مرحبا بكم ودلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلة التلفزيون الرياض. مبروك مولد النبي الشريف دي بنبلغ اليوم دوليل هلا أخبار كبت عدوى خارج قلنا قدمته كما يدوب برس أخبار قلنا استبديته. مولد النبي سنة 1484 هجرية يوم أمنا يا رت عيدا. خدمات روضة الدرجة وطن عبو ترقى. تسبدالي السنة قلس اسمة مواطنين عمليات قرحة عند قبقى. دي بأخبار خارج من نتعدها ندوى روسيا ثلاث فنات مجالات اتفاق في الرميان. أردن مثل جمهورية تشاينا لعلت العلاقة الدبلوماسية تقل توسعات كدم الليت. وروسيا تطور مجال دفع لركزة حفظ كم سلت ودل شرحة ستلايت كم فيت تحضرت. أرس أخبار تاوعت أن أحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي. مولد النبي الشريف سنة 1484 هجرية يوم أمنا يا رت عيدا. تفاصيل الخبر من حامد أبو بكر قلت قدمته.
1: مولد

0: النبي يوم 25 أغسطس 2016 بهلات عصر كل ربع الأول 1484 هجرية ابن يارت تعيدام أسمرة حر الجامع الخلفاء الراشدين دي بقبات وقولام صف سلطة حكومة وجبهات سفراء ودبلوماسيين التقمصله ميرحد ديانات إسلام وكستان لحضرة ومناسبات رئيس اللجنة أوقاف الإسلامية مدينة أسمرة السيد محمد برهان عطاء تاريخ وأهميتنا لعيد لشرح وعاذ قدمه مفتي إريتريا ورئيس وقول مجلس إفتاء وشؤون إسلامية إريتريا مولانا شيخ سالم إبراهيم المختار بجهتهم دي بعد وخارج لها شعب إريتريا أسنايكا حقول بيلو دي بهبوا دي بأخلاقيات لركزت قطبات زبن لأمسأيو محبراي ميديا حنيت اتلنفع حاجات لوعل بقال أفراد بسم دين وبعد مشاقي ابي ربشة ودمار قابكم هلا اند حبرو كل قل آمرو ولفهمو أقدهي شباب وأجنيت اقل الدقوقو وفضاعتهم اقل وقلو فانو
1: حيث يستقل البعض وسائل حديثة جعلت العالم قرية واحدة وبدلا من استغلالها لما فيه نفع الناس تحولت على أيدي البعض وسائل للتفريق والتنفيس عن حقد دفين وأمراض نفسية وبعضهم يستقل الدين ويتاجر به لبث الكراهية والدين منه براء فلا يوجد دين يدعو إلى الكراهية فيجب علينا جميعا الانتباه خاصة الشباب والأطفال
0: مولانا شيخ سالم إبراهيم انداتلو شعب إريتريا لأبدم شهداء ولاده للدرعة وفاقه ووحدته تقم صليهما حوتنته وحشمته اقل حدند اداك ابام اقل احفظوا مسؤولية كبدتكم بو افهموا لعيد درس خلوات قرآن مدينة أسمرة بقدموا أناشيد وفرق مدايح بقدموا برامج قام العلام
2: له ذكروا آله أهيم مدينة وجوار في عددي
3: شكرا حامد أبو بكر دي بعد خبر من تعدى كدما ترودت بدرجة وطن عبود كمسل أرأت شرح زيما تقرير لها لقناته من عاش عثمان
4: حكومة السنة الدراسة 2014 2015 إبقت بقصات تفيرارو مدمدات روضات بدرجة وطن إبزياد كلمت وأربع مئتايت كمسر عباد شرحة إتوزارة تعليمة مقرحية روضات ممهر أبا بهبطوم مقل إيرينا دي بهبط تحبري إتكلا وطن روضات سمان مت وإسرا وسع كم على السنة الدراسة 2015 2016 دي بكل 2004 كمسر وقع على أبرهد روضات نايقروب شعور اجتماعية عادات ووطنية جوانب أجنيت لبني مهم وأساسي برنامجكم تند حبرت أجنيت دما نوس لبوم صفتر مفاهمت وقدرت اقلبو ناي اجتماعية وعادات سوالف اقل أمرو لا سد سبطو كلهم أجنيت ابوق الحلفو كمسل وجب أفهمت مصر عبوت روضات بسحة دراسة من حد 6500 ديب زياد ميت وعسرة وسمان ألف وحمس ميت كمسل والسكان ده حبرت نايسب مهنت مقاعد اتقليل صادف ديب تاوروت مقدرت مدرسين لركز دروس ديب كل أقاليم لتنظم كمسل حلا اتا كمسل هما ابسع هجيا لدالة كتوب أدرسوت اقل لتابع دولوي كمسل حلا واتحاد الدنقوبة ممهر أبابا روضات أساس معايا إقل هالليقلو ديب كل أقاليم إقل لقبا كمسلتن دحبرت إدارات ولا كس السنجهات ديب واقالوت فهم مجتمع دورن إقل لقدما مركز دروس مدرسين إقل للدالي ودروس إبقبين الزمت إقل لتهيب إتا كمسلهما لالات حزة آلات إقل للدالي دفانيت إتلو وقت اللي تاقليم قاش باركة 444 أقليم قبلت بحرق أيح 337 أقليم قبل 667 أقليم عن 7304 وأقليم مقبهيني 7705 التكمسل هما ديب أقليم قبل بحرقة 7 و7 روضة هلايا
3: حمدك يا عاش عثمان ديب عد خبر من تعدى سبدالية سنة قل 600 مواطنين عمليات كرحت انقبام من سبدالية مرجعيات برهان عينلت لأكا حشم سب مقدرات من يوم 10 وحتى سك يوم 10 و5 أغسطس ديب سبدالية سنة قل 600 عمليات مواطنين

قبلها عمليات قرحة عين جبام لا عمليات قل سكام مديريا السنة هاي كوتا وفورت ساوا كم سل جبوا عسر حمس جنا كم سل على وتم لا حبرة لا حشم لا مرحة مقدرة عمليات عنتا الدكتور يوب بين دارات وسب مقدرة عافية أم عاونت وأشافاق نايلة ورات لقدمه دور حمدان نفر نايلة حشم دكتور ردي من قست أبي بجهته دي بقلا كل مسل لها اللي ولول من 4 سنوات ولعل عامارهم أنفار قرحت عن قلت صادف لموت كم سلتون دي حبر مواطنين دي مؤسسة عافية دي جيسة وحالة عافية عن تاتهم قل أكدو دي بمعلاي وراتاتهم هي نازور إقل ليدو تلاكام مسؤول خدمات عافية لمديرية السني السيد قبر هي واتخستي بجهته قدم إلا مثل وحدة خدمات حكمنا عن تات مدينة السني بقبت معاونة دي بسلس مديريات لقبأ فحوسات دي بعوتنا إلى فيرارو دور كم سل على أقل أبرهام عمليات لاقبت قلوم دي بها بور رأي بسبب لا على قلوم مشاكل عنتات دي منابرتهم متاكل صادفهم كمسل على اند ذكروا حقول عمليات عنتاتهم اند رأى قلوم اتوراتاتهم كمسل قبقوا شرحوا دي بتاليا ام عيلات قروما دي مداين بارنتوا قردت كنا لمسل عمليات اقل قبق كمسلتو بتأمر إدارة داحية شركة مديرية دبار ومشرع الدهالو ماي لدالة كدمات ماي دي بيوم 10 و3 أغسطس الدحرة كدمة أنبتام لا مشروع من عدة انعاي مديد 10 كيلومتر عن الدروة الشقية كلمت وسوسة 1000 لترو لا تبقى كلا باسكت لشم العلام دي بعادت لا مدحرات مسؤول إدارة داحية شركة السيد محارد دباس دي بس معايا كلمة قدم إلا مشروع ماي مثل بزح سكان ومتمداد مكاريت نايلة عد حدان عيان ماي كم سل على ده حبرة اللي مشروع حديث من كزان لقو ماي تروي ان قلستو كم سل قدرو شرحا ات مشروع عدها اللو علب كل ام مسؤول كتوت ماي اسي شو شاي تسفاي ابجهتو سكان شكتي اقل سر قل برنامج دار او مشاركة ان ده حمدا التلالو اقل ادمنو واقل راعو هو العقوبة فانا ما مقرحة شقول دارة مديرية دبار واسيد تخلى مريم قبر كروستوس ابجهتو بسبب حدان ماي عيا ماي سكان بعامة أنساتي أفنتي تور كبود كمسل على التوم عند حبرة اللي ما حجز اللي أقل رها بدرجة مديرة عصر حمس دقة من كزانات لجوا ومثل لما تنفعت ماي تروي قابات كمسل هلا حبرام من دبار وادي بأنكر قبلة 9 كيلومتر رايمة له اللي تشكتي 1800 سكان بديبام فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم قبلة بحر كياحت مديرية قبلة دنكاليا متنظم شباب قبلة دك قبل اما مجتمع يوم 10 و3 أغسطس دي بإدارة دوايح ابو كليمو قبقام هدف له محبر شباب كل جوانب اتفاز عطن الزموت وعند قوت كم تلا حبر مسؤول لمحبر دي بلا مديرية شاب احمد ادريس اللي قال اللي قل تقدم دي بو شرحان مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرس اقليم قبلة بحر كياح السيد عثمان عبد القادر بجهته دي مجتمع قل مسألة حازة تغيير قل تأكد مشاركة وفزع الشباب اساس كله كم سلتون دي حبرة دي بإدارة داحية ابو كليمو متنفع ابكا التعليم بعامة نائنسات هي أفنتي تقل لعبة شباب دوروم اقل عابط فاقدام مسؤول إدارة داحيات أبو كلومي السيد علي برهان هي محبر شباب ودرسة دي من الزموت وأدرسوا الشباب وديل هلا جهود اندي حمدا بجات إدارة لتتحزى معاونة اقل تقبأ اقلوم كم سلتو أكدام أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبارك وتعطوا على متعديتها بأخبار خارج قلنا قبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قناة عدة هند وروسيا تطور مجالات اقتصاد تجارة حرز عادات وعلوم وتكنولوجيا تلركز اتفاق فرما اللي اتفاق اللي لا تفرما رئيس فلاديمير بوتين يوم 10 و4 أغسطس مثل وقول لأوك هند مدينة موسكو تودوه دكتو لا تفرمت بأساس الاتفاق كليتا لدول قياس كسأة رأس مال وراتات تجارة ومتبادل قوة بشر اقل لوسعة كم سلتو تحبرا اللي كنا دي بهلا السر سنة كل 1000 عسرة و6 قياس متبادل تجارة روسيا وهند مثل نايد عام اتحد لشبه ورحت لتره بزياد 800
عفوا بزياد سمان مئتايت كمسل زيدة تقاري الحبروم فريات غاز طبيعة بترول وحرسة هيرار تجارة لتوقع لدور كمسل على أقلوت شرحان قليتن لا دول قياسنا إلى سرقلاهو متبادل

التجارة أسك سنة 2003 زياد 100 بليون دولار قل أزيده ستات كم سلبا حبر يا أردن مثل جمهورية تشاينا لعلت العلاقة الدبلوماسية قلت وسعت قدم كم سل هليت أتأمرت يوم عصر سمان من يوم عصر سمان سك يوم عصر 4 أغسطس تشاينا زيارة سجل أسمنا ملك أردن ملك عبد الله مثل رئيس شي جي بينغ التودي يهدق عدو قل تشاينا تتبع الهلية السياسة وتطور كم سل تعجب بأفهمان أمبل اللي ملك عبد الله أردن مثل تشاينات مجالات حرس تكنولوجيا وتعليم لبا تعاون كم سلت أزي الدول دحا اللي كنا دي بلا تشاينا وأردن الضمان لبا مسكوبة لمنطقة كم سل السادة يا مشر حياة كليتا لا دول قدم إلا 4 وسع سنة لفرمية التعلاقة الدبلوماسية هيرار سن سجل كم سل هليت اللي تحبر نايدون قوة بخبر روسيا تطور مجال دفع على ركزة حفز كم سل تودل شرحتا ستلايت كم سل فيتا تتحبرت لتيوم عسرة وأربع أغسطس لتفيتا الستلايت تتحزد درجة بعوتة كم سل بتحت وزارة دفع روسيا من ما شرحت اتفدا لتنح التوقت لكن سك لحبرتي ليت روسيا إلا ناي أزي اندا حابركا التهلينة دي بسنت سلسة تلايت عسكرية كم سل فيتا التقارير الحبروم التمسكو بالدمان اقل تقلق ومقدرة عسكرية تأدق قبل هليت روسيا اللي الأقل السرق هليت وراتات فداء كفلنا يكم سلتو تشرح حيسان وحيسات متقبلتنا اليوم مسيد دوليل على أخبار دين أتم ممارس أخبار دين دقمنا نصارح منكم مولد النبي سنة 1484 هجرية يوم من يارة تعيدا كدمات رودة بدرجة وطن عبو ترقى اتسبدالي السنة يقل 600 مواطنين عملية قرحة عنقب من أخبار خانج هند وروسيا ثلاث فنات مجالات اتفاق في الرمايا أردن مثل جمهورية تشاينا لعلت العلاقة الدبلوماسية قلت وسعت قدم الليد وروسيا التطور مجال دفع على ركزة حفز كم سلت ودل شرحة ستلايت كم فيت تتحبرت قلنا متابعتكم ديب حمد اليوم دولي على أخبار قبت عدو خارج ديب إلا أن أتممنا مثل البرنامج نمس يتكير وبركة ديب أمبل بدمان أسناي ديب مولد النبي الشريف أبتحينا ديب أمبل ديب برنامجات ديب نحافكم مثل يتكير وبركة

0: أخص نحضره كريك
1: إيه طنقة
2: نعزو دا عن توي داخل كان إذا مسحة وخص تقاتش أو ودس تتحي زروت بلا أنا غي كون ديخل
1: كنت يفلت كنت يجأ كان عديم حدقة تتسي مام زهرم
3: إزي أبا حماقا ود فرس أو دي أرقز ود بقلنك أو دي أدنقز وكواز بحل تحتي ناي بقل حنقول زلوم سباتك ألو ريم دك
4: قلا قلا سبتشكر كرتي حدقة مستفت سمو نتكداي قدي فما يهدم أنت قداي ناب حكمنا وشيدوم يعني حكمنا ورد إيه داكن تزهبو أنت قداي يعني حكمنا سيينو يوتي سيب
1: أزي أمو قلتا جيغان دي عتبهال حرقا وزب سلازوخونا أبزاقات أمنا قزي تقوبو نحلنا ناي ترافيك حقن كان خبري سلنا
5: سنباري رخونكو مزقوبرو سلامتا يا مرأس جيغا جيغا تزهاد دمزولو سبكو نجيزي إزاملت مبار متحازو يترفوني
1: كمي جيرو خملت دا دم سبكو أي سددن
5: نوزوم حاري خلطة بفلات كم زقوبرو سبات اتحق بصنع سلازح زوم صف زي بالمقطعات يزور
3: صبوك رمعتي نزي اتم اي دنقت ام
4: هذا ميكسا تكبر ناي زي ما جماعه تركر تكسكا خمقتا بخره خموقا كب بخبي خفلغا
1: ورادوم هذا غاز تفطوم ستراون هادي مو نيرو تسميع حدقت زباله قبرنا
0: و اتزر بهم كدي كبر حكاي
1: و كان زهيلن زدرطرتا تمالي ازي سبزنا تزهاره مودي غدي فوق يدلو
6: أنا كنت نفسي نقرني دام سبس لازي سددك وعي سمعوه عنده والدف دف زبلو زلو
0: من والدف دف دف دف من والدف دف دف دف إلو أنا والدف دف دف إلو
1: أوه أطا سبس قال لك يرلو بوليس نتقوى عالو
0: من أنا هو من
7: عواي مسافة أتان سخاكو ده لا يسرح زي كون كفت أر زرحكو أخا سخاكو أتان سخاكو بليكو أخا سخاري غالغا بلي كوغح غورح غم تمن ريخا كوبرا انتخا خمناي النصري لبخا خمناي وغاري أتان أدني خذي لخا تصرفني تايك تصرفك مكو سكال لغنبا نزر تمن وغاري عندها الكادينا أدلي أتان سناكو كونو يوهانا كما نزر وكونوا طبيبانا كما عروي مدر نقولكو امزز فمور
8: هاي تغيره هاي تغيره كما نسر زي كونا ريخا لغا يوهانا كما ريقب يا إزبال
7: كل حدي كل من نفرتني نسركو غما عدور إيكو أيو لكا نغو غم دي عقيرو قب زبل قولي باكو
8: هاي سلاحك ها
7: وي حجي انتاي نكبر
8: وا نسخة زبالكا يوهن هرا وي عاني كي يحسن تيمت بهال سلزي بلي إذا نرعواليكا بزا أقاتي ما زلا قداي أختحال بلي زدل دلو أنت وديش دنسب بتعمل إذا اللي عندنا
7: نعيش بناي قبر كابس بسلك أخو عدان عندي الصعود له محبة حرلاي كابس بسلك وتبقى جسنا تاين قبر تاين قبر له
8: أوه
7: زيت حتى زن زيت أسر النجار نقبر
8: حرلاي من تاين تحسب إسكن تاين قبر نعيش
7: تاين نعيش سن في حربي تنزل له قن أنا إذا أقول لا يا رجال نوم كي سمعنا تقبلنا نيا رغبنا بخطر رأينا تلازمنا توعينا تماسا قلنا إيه إذا أقول لا نبرب حنان غيره تبع تبني
9: نعم ودعه وقاعد يسمع شو نقبر
10: سوري
11: كان مسرخبكو قدم مركابي زلو هنتينتي دس بلاني
10: تردانا
11: انتي لخم درب اكني مو جنغني كن موطرانا قدم 10 تحمش دقيق انا بزنح قنا بسلا امرهم سيحصل هيك
10: وا عندي حجن ولا حتى اخذ زكازي قالكم

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ارتفاع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في البلاد، إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفيات السنية، الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي، قتلى وجرحى في هجوم للعصابات قرب عاصمة هايتي، والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للغاية. أهلا بكم مشاهدينا. تم اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أسمرة وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وأقيمت مراسم الاحتفال في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين إلى جانب قادة الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المواطنين. وخلال المناسبة ألقى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أسمرة السيد محمد برهان عطا كلمة تناول فيها الأهمية التاريخية والدينية لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسمى نموذج لمكارم الأخلاق، موضحا أن الصفات الحميدة تجمعت في شخصه في أجل صورها وفي مختلف أحواله. وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المحبة ونبذ الكراهية وحث على القناعة وحسن التعامل، مستشهدا بما تحقق بعد هجرته إلى المدينة المنورة حيث كانت الكراهية والانقسام قد استشريا بين الأوس والخزرج لقرون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في التغريب بينهما حتى أصبحوا إخوة متحابين. وأضاف أن البشرية اليوم تعيش حالة من الانحطاط الأخلاقي وتعاني من عدد من أمراض العصر، معتبرا أن دعاة الكراهية يسهمون في زيادة معاناة المجتمعات من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديث التي جعلت العالم أشبه بقرية واحدة. وأوضح أن هذه الوسائل التي كان من المفترض أن تستقل فيما ينفع الناس ويعزز التواصل بينهم تحولت على أيدي قلة إلى أدوات لنشر الفرقة والتعبير عن الأحقاد والضغائن، داعيا الجميع إلى الانتباه إلى هذه المخاطر والتعامل معها بوعي ومسؤولية، وبصورة خاصة الشباب والأطفال. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الدينية والثقافية، من بينها أناشيد ومدائح قدمها طلبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمدينة أسمرة، إلى جانب عروض قدمها مجموعة من المنشدين والمداحين. شهد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي نموا بأكثر من 240% في إطار التوسع الذي أطلقته الحكومة خلال العام الدراسي 2024-2025 لتعزيز خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت منسقة خدمات التعليم التمهيدي بوزارة التعليم الأستاذة أبا بهاب توم في تصريح لوكالة الأنباء أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي على مستوى البلاد ارتفع من 829 مؤسسة إلى 2004 مؤسسة خلال العام الدراسي 2025-2026. وأكدت أن التعليم التمهيدي يمثل برنامجا أساسيا ومهما يركز على الجوانب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والوطنية للأطفال، ويسهم في تنمية ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية ومهارات التواصل، إلى جانب تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية لديهم، مشيرة إلى أهمية إتاحة هذا النوع من التعليم لجميع الأطفال. وبالتوازي مع التوسع في عدد المؤسسات، ارتفع عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم التمهيدي من نحو 65 ألف طفل إلى أكثر من 128,500 طفل. وأشارت منسقة خدمات التعليم التمهيدي إلى أن وزارة التعليم تنظم التدريبات في جميع الأقاليم، تركز على تطوير قدرات المعلمين بهدف تفادي أي نقص في الكوادر المؤهلة، موضحة كذلك أن المواد التعليمية المعدة بتسع لقاط أصبحت جاهزة للطباعة. وتوزعت مؤسسات التعليم التمهيدي حاليا على مختلف أقاليم البلاد بواقع 444 مؤسسة في إقليم القاشبركة و337
المتواجدين في إقليم شمال البحر الأحمر و667 في الإقليم الجنوبي و304 في إقليم عنسبة و175 في الإقليم الأوسط و77 مؤسسة في إقليم جنوب البحر الأحمر. أجرى فريق طبي من مستشفى برهان المرجعي للعيون عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ل600 مواطن في مستشفى تسني خلال الفترة من 21 من أغسطس إلى 29 من أغسطس الجاري. قال الدكتور أيوب بيانيه جراح العيون الذي ترأس الفريق إن العمليات أجريت للمواطنين من مديريات تسني وهايكوتا وفورتوساوا وكان من بينهم 15 طفل. وقال الدكتور إي منغستاب أحد أعضاء الفريق أن أصابة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بإعتام عدسة العين أمر شائع في المناطق المنخفضات وذلك بسبب التعرض للشمس والرياح مما يستدعي من المواطنين إجراء الفحوصات الدورية للعيون والمحافظة على ارتداء النظارات. وأوضح السيد قبره والتخستيم مسؤول الخدمات الصحية في مديرية تسني أن الفحوصات التي أجريت في المديريات الثلاث بالتنسيق مع وحدة خدمات العيون في مدينة تسني كان لها دور هام في إنجاح الحملة. من جانبهم أفاد المواطنون بأن مشاكل العيون أثرت على حياتهم اليومية ولكن بعد الجراحة استعادوا بصرهم وعادوا لممارسة أنشطتهم المعتادة. هذا وسيتم إجراء عمليات مماثلة في مدينتي بارونتو وأقردات خلال الأيام القادمة. تم في 23 من أغسطس الجاري افتتاح نظام متكامل لإمدادات مياه الشرب النظيفة في ضاحية شكتي التابعة لمديرية دبروا، ويشمل المشروع مدة 12 كيلومتر من الأنابيب من عد صنعاي وتركيب خزانين بسعة إجمالية تبلغ 260 ألف لتر. وفي كلمته خلال حفل التدشين قال مدير ضاحية شكتي السيد محارد عباس أن مشروع المياه السابق كانت تواجهه مشاكل تتعلق بالكثافة السكانية والتوزيع وموقع القرى ونقص مصادر المياه، وإن مد الأنابيب من سد لوغو قد خفف من هذه المشكلة. وأشاد مسؤول قسم المياه في مشروع الدهلو رقم 2 السيد شيشاي تسفاي من جانبه بالسكان لمشاركتهم الفعالة في إنجاح المشروع وحثهم على العناية به وحمايته لضمان استمراريته. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية أدبار والسيد تخلى ماريان غبريسوس أن 15 قرية في المديرية استفادت من سدي لوغو ومسلم. ويسكن ضاحية شيكتي الواقع على بعد 9 كيلومترات شمال دباروا 1800 نسمة. يواصل فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر جهوده الرامية إلى تعزيز تنظيم الشباب وتوسيع مشاركته في مختلف المجالات، وذلك

من خلال لقاء توعوي عقد في 22 من أغسطس في دار الضاحية أبو كيلوما. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في مديرية جنوب دنكاليا الشاب محمد إدريس أن الهدف الأساسي للاتحاد يتمثل في رفع وعي الشباب وتنظيمهم وتمكينهم، مشيرا إلى أن أعمالا جادة تنفذ في هذا المجال لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم. من جانبه أكد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن المشاركة الفاعلة للشباب تعد عنصرا أساسيا لتحقيق التغيير الموجود في المجتمع، ودعا الشباب في المنطقة إلى زيادة مشاركتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، مع التركيز بصورة خاصة على توسيع فرص التعليم للفتيات باعتبار التعليم أحد العوامل الأساسية لتعزيز دور الشباب في التنمية المجتمعية. بدوره أشاد مدير دار الضاحية أبو كيلوما السيد علي برهان بالجهود التي يبذلها فرع الاتحاد الوطني في تنظيم الشباب وتدريبهم، مؤكدا استعداد الإدارة لتقديم التعاون والدعم اللازمين لإنجاح هذه الجهود. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الارتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في بكين أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط، فيما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإلى إنجاز قيام دولة فلسطين المستقلة في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. من جانبه قال ملك الأردن أن البلدين متفقان على ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار بالشرق الأوسط. وأكد بيان صيني أردني مشترك أن البلدين يدعوان إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، وأضاف البيان يتعين التوصل إلى حل شامل يقضي على الأسباب الجذرية للتوتر من خلال الحوار والتفاوض، ويجب استئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 47 شخص قتلوا وأصيب 22 آخرون في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي يطل على بورت أو برانس عاصمة هايتي، مما أثار غضب السكان بسبب عدم حمايتهم من الهجمات الدامية المتكررة. وتعرضت بلدة كينسكوف الجبلية التي تحظى بموقع استراتيجي يطل على الطرق المؤدية إلى العاصمة لعشرات الهجمات من العصابات المسلحة منذ العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. وعززت العصابات القوية المنضوية تحت تحالف واسع نفوذها عن العاصمة على مدى سنوات، ووسعت نطاق سيطرتها إلى المناطق المجاورة على الرغم من محاولات دول أجنبية تعزيز قوات الشرطة في البلاد والتي تعاني من نقص في الأسلحة. أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار بما يشهده التعاون الاقتصادي مع روسيا من نمو ملحوظ للغاية. والتقى جيشنكار بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو لحضور اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي. وتأتي زيارة في ظرف اقتصادي حساس بالنسبة للهند التي تسعى إلى المحافظة على إمدادات الطاقة والمواد الخام وتعزيز صادراتها، بينما تواجه البيئة التجارية العالمية مزيدا من القيود والرسوم وإعادة ترتيب سلاسل التوريد. وتمنح زيارة جيشنكار موسكو أهمية إضافية لملفات تتجاوز النفط، فالهند وروسيا تعملان على تطوير التعاون في الصناعات والتكنولوجيا والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والتعدين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القمر الصناعي الذي أطلق من قاعدة بليسيستيك الفضائية على متن صاروخ سويز 21B قد وضع في مداره. وجاء في البيان انطلق الصاروخ الذي يحمل الجهاز الفضائي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وأضاف في الوقت المحدد ووضع الجهاز الفضائي في مداره المستهدف، وتم وضعه للتحكم به من قبل القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية. وتمت الإشارة إلى أن عملية الإطلاق سارت بسلاسة، وتم إنشاء اتصال مستقر عن بعد مع القمر الصناعي والحفاظ عليه، وأن أنظمته الداخلية تعمل بشكل طبيعي. مشاهدينا، انتهت النشرة، لكن قبل الختام إليكم تذكير بها

مجافي من أنباء إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. ارتفاع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في البلاد. إجراء عمليات جراحية في العيون في مستشفيات السنائية. الصين والأردن يدعوان لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. قتلى وجرحى في هجوم العصابات قرب عاصمة هايتي. والتعاون الاقتصادي الهندي مع روسيا يشهد نموا ملحوظا للقاية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

بس تعرفوا من اسماعيل مش عاوز ايه حاري سلطان حاري سلطان قلت يا تمرين على البحر شو تمرين على البحر قلت ما ورا سمينا كمش بس انا هسمو ابز زخونس على بزا زخون بزا بزا هجي مستنى حسابات سلابة بزا كمسا

سلام زخبركم تعزبتي على توزيعنا سبورت حيزلكم قريب اللخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي هجرا فدرشن صدقاتينس إيرترا بمتحوار هجراوي أولمبي كوميتي إيرترا سلطانا كبرتات أولمبيك بخلص حساب تكبارن بعربي إسران حرن حسا أب أدراش أولمبيك جميروم أزي سلطانا كساب سلاسان حسا زخيد كوينو نعصر تمعال سلطانا يوم أبزي جمير زول سلطانا كابش دشتين زوباتات أب كل عدم عصر تخساب عصر تحمش زركة بخوينوم عصر شو منتدك تبعتيون عصر شو منتدك آنوستيون بدمر سلاسان شو دشتين تكاتي هزاناتي كافل اللوم ازي سلطانا اب كلت ابره تخفيلو زخير زولو خينو اب نايك ادم قطري اب ادراش هجراو كوميتي اولمبيك ايرترا بخلص حسابن بزعبا كبرتات اولمبيكن بابالات هجراو كوميتي اولمبيك ايرترا زخونو دكتور امينه تخلاي قبرتن سادامر زوهاب كوينو اب ندره قطر دوما اب بيت مرتي دنبسنبل بتكبار مباتاو سلطانا با سلطاني سامسوم يمانه مسلسه تحاغزتو يكايدالو علاما ناي سلطانا تكات حصانات اب نوس ادميوم كبرتات ناي اولمبيكن سبورتن بمفلات بديسيبلين بقعتن زتان ስፖርታውያን ምፍራዩም ሻምፒዮን ክለባት ኤርትራ ተማልሶኒ ብስለስተ ግጥማት ቀጽሉ ተኸይዱ ቀዲመን ጸወተን ዘካሄደ ኣቑርደት ኣንጻር ደንካልያ ኮይነን ደንካልያ ካብ ሻምፍረዝግ ክልተ ሸቶታት መርሃዊ ኣፍወርቅን

0: وحجي تا مصنعتي قمما ودخن بحريا ودخن ايكون توال الدرنيرا قمما ودخي كابدق امصينا استتقمنا لس معرخندي بمئتاويت معرخندي بمئتاويت مهرتي وسيو طح تا مصنعتي زي خمز زولكوا ما بقتاو مصنعتي غنا اواداديركا زغبر كال كال مصنعتي مستغبره قمما ودخي ننهتو طقم له قمما ودخي ننهتو طقم له قليليو كتقاملو خت كتقام كتقاملو نحرست مشيو بوحد عقن بزح تشف تغلها انت بهرا ودخاني ناتو تقملو ناتو غدات قالو سيزي ز كله اب جمتاتي ها اوسانيت بصح زيتي كونتلو انزلو
1: سالسيد ورغت بالسيد محمد نور احمد لقربت ورغت بكسوس فريات وملاحه تربت اطبقل ابتبل ارئس الثلاث مديريات كاشبر كالقب الدراسة بحسو قدمة الثلاث مديريات باباكاتن للوحز محازات واتوارو لهلا رحيب ارد اقل حرس وطويات كمتن وبلي ملاحات كمالا بنت شرح التين للتحمد كمسلتو وابميتايت اتلحبر والسفيو

السادة والسيدات أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم العناوين. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة أسمرة. حاكم يغلي ملقاش بركة يتفقد برامج التنمية في تسلي وحيد قطاع. دار الضحية الدك عنده تنفذ مشاريعا لبناء مؤسسة تعليمية وصحية. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمكة بنفايات في كينيا. إلى التفاصيل. أحيي اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس 2026 ميلاديا الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجريا ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أسمرة وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وقيمت مراسم الاحتفال في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بأسمرة بحضور عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين إلى جانب قادة الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المواطنين. وخلال المناسبة ألقى رئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة أسمر السيد محمد برهان عطا كلمة تناول فيها الأهمية التاريخية والدينية لذكرى المولد النبوي الشريف. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مفتي إريتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمثل أسمى نموذج لمكارم الأخلاق، موضحا أن الصفات الحميدة تجمعت في شخصه في أجل صورها وفي مختلف أحواله. وأشار المفتي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى

إلى المحبة ونبذ الكراهية، وحث على القناعة وحسن التعامل، مستشهدا بما تحقق بعد هجرته إلى المدينة المنورة، حيث كانت الكراهية والانقسام قد استشريا بين الأوس والخزرج لقرون. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في التغريب بينهما حتى أصبحوا إخوة متحابين. وأضاف أن البشرية اليوم تعيش حالة من الانحطاط الأخلاقي وتعاني من عدد من أمراض العصر، معتبرا أن دعاة الكراهية يسهمون في زيادة معاناة المجتمعات من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت العالم أشبه بقرية واحد. وأوضح أن هذه الوسائل التي كانت من المفترض أن تستقل فيما ينفع الناس ويعزز التواصل بينهم تحولت على أيدي قلة إلى أدوات لنشر الفرقة والتعبير عن الإحقاد والضغائن، داعيا إلى الانتباه إلى هذه المخاطر والتعامل معها بوعي وبصورة خاصة الشباب والأطفال. وتخلل الاحتفال عدد من الفقرات الدينية والثقافية، من بينها أناشيد ومدائح قدمها طلبة حلقة تحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب عروض قدمتها مجموعة من المنشدين والمداحين. قام حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حريف في 22 من أغسطس الجاري بزيارة تفقدية إلى سد فانكو تومو في مديرية هايكوتا وسد فانكو راوي في مديرية تسني لمتابعة أعمال الجمعية التعاونية للصيادية الأسماك والتباحث معهم. وقال مسفر على وزارة الثروة البحرية السيد برهان مبرهتو أنهم أطلقوا برنامجا لتربية الأسماك في 6 سدود عام 2018 بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة المحاصيل والثروة الحيوانية وإقامة جمعية تعاونية للصيادين ومدهم بالمعونات اللازمة. وأكد حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي أن السدود في المنطقة تسهم في تطوير الزراعة المئوية وتحسين الثروة الحيوانية. بجانبهم حث مدير مديريتي تسني وهيكوتا السكان على زيادة مشاركتهم في استخدام السدود والحفاظ عليها. وأفاد أعضاء الجمعية التعاونية للصيادين أنهم يكسبون رزقهم من فرص العمل التي أتيحت لهم. في غضون ذلك زار حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حوري المدرسة الثانوية قيد الإنشاء في ضاحية فانكو، وذلك بالتعاون بين الأهالي وإدارة الضاحية، واطلع على سير عملية البناء. تتواصل في دار الضحية الدك عنده بمديرية عيلة برعد أعمال إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية والصحية في إطار التعاون بين الحكومة والمجتمع بهدف معالجة النقص القائم في الخدمات الأساسية بالمنطقة. أوضح مدير دار الضحية الدك عنده السيد تصفى يسوس بخري أن المؤسسات التي وصلت إلى مراحلها النهائية تشمل 10 غرف مخصصة للخدمات الصحية و6 غرف مخصصة لتعليم المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن استكمال هذه المنشآت من شأنها أن يسهم في معالجة النقص الذي ظل قائما في خدمات الصحة والتعليم. وأضاف أن قيام مؤسسة صحية ومدرسة للمرحلة الثانوية كان من أبرز التحديات، موضحا أن توفير هذه الخدمات سيسهم في الحد من ظاهرة انقطاع الطلبة عن التعليم عند وصولهم إلى المرحلة المتوسطة. وأشادت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي نور بالمبادرة التي اتخذها سكان دك عنده، موضحة أن إدارة إقليم عنسبة وقسم التنمية العمرانية بالإقليم إلى جانب عدد من الجهات الشريكة قدمت إسهامات فنية ومهنية لإنجاح المشروع. وأشارت إلى أن السكان أسهموا في تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مركز صحي في إيرا لعلي وروضة أطفال في حلب منتل ومبنى مدرسي وفصول إضافية في بالوا. كما أوضحت أن هناك خطة لإنشاء مختبر وخزان مياه في حد شعدي، فيما تم الانتهاء من المدرسة الخاصة بأعمال الترميم في مركز شعب سلبة الصحي ومعالجة مشكلة مياه الشرب فيه. نظمت في مدينة عصب دورة تدريبية استهدفت الشركاء المعنيين بالقضاء على الممارسات الضارة خلال الفترة من 19 إلى 21 من أغسطس بهدف تعزيز الوعي والجهود الرامية إلى الحد من هذه الممارسات. ونظمت الدورة اللجنة التنسيقية للقضاء على الممارسات الضارة في إقليم جنوب البحر الأحمر بمشاركة ممثلين عن أجهزة العدالة والشرطة والخدمات الاجتماعية ولجان المصالحة.
تناولت الدورة التي نظمتها اللجنة التنسيقية المكونة من فروع العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتصال.

هذا الوطن للمرأة عدد من الموضوعات من بين حقوق الأطفال والمرأة وأهداف وأهمية تسجيل المواليد والممارسات والعادات التقليدية وتأثيراتها، إلى جانب القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة. كما تضمن التدريب شرحا حول الممارسات الضارة من المنظور القانوني والآثار المترتبة على ختان الإناث، بما يسهم في تعزيز فهم المشاركين لآثارها الاجتماعية والصحية والقانونية. سادة وسيداتي الأفاضل، ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الذخيرة وأجهزة الرادار. وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء المعتمدة سابقا، والتي تم صرف 8 مليار يورو منها بالفعل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في بيان أنه مع تصعيد روسيا لهجماتها فإنهم سيساعدون أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق تدريبات عسكرية مع نظيرتها الصينية بالأراضي المصرية في النسخة الثانية من تدريبات نسور الحضارة. وقال المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. أوضح أن التدريبات تجري تنفيذها على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. قالت حكومة قينيا أن انهيارا أرضيا وقع في مكب نفايات بالعاصمة كوناكري أودى بحياة 30 شخصا بعد أن تسببت الأمطار القذرة التي هطلت في انهيار كومة ضخمة من النفايات التي اجتاحت خياما وأكواخ مجاورة. وذكر بيان الحكومة أن الانهيار وقع في منطقة جبيسة بكوناكري، مضيفا أن عدد القتلى بلغ 30 شخصا وأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح مبالغة، بينما أصيب 16 آخرون بإصابات طفيفة. أجلت السلطات 10,000 من سكان مدينة رينو بولاية نيفادا الأمريكية مطلع الأسبوع، وتلقى عدد آخر أوامر بالمقادرة مع وصول حريق غابات إلى ضواحي ثالث أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان. وقال مسؤولون محليون أن حوالي 42,000 من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم، إضافة إلى 45,000 آخرين يستعدون للإجاء مع اقتراب حريق هوك من شمال رينو. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة أسمرة. حاكم أقليم القاش برقة يتفقد برامج التنمية في تسني وهيكوتا. دار الضحية الدك عنده تنفذ مشاريع لبناء مؤسسة تعليمية وصحية. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لأوكرانيا. مصر والصين تطلقان تدريبات عسكرية ضخمة. مقتل 30 في انهيار أرضي بمركب نفايات في قينيا. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.